على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك الا زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: لمسحت جفني وطاف مخافرة، وعرضت عبر الحدود مسافرة، في دجاليل غياهيبها سترنا ما بقى غير النجوم السافرة، واعتلي محي الثلاث وطلق يمنى خبطته تظهر مياها بحافرة، هدبته عالسمع كانها شبه نغمة، وانقلع شروى القطاها الطافرة تذعره تذعره، وميت سبيبه لا ومابه، والركد سمع الحسوسة تنافره، يوم ثارت في عيوني وما طرالي بالصدر شي النبض ويدافره، كل ما هبت رياح الود غربي مترك الثاري الخطاوي بدافره، وش تبقى من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة،
1: من صواديف التوجد من هنا ملعبه بالصافرة.
2: يا شجون من حرفنا عن سمانة دون ماطر والمزون الوافرة، وخايع الظلمة يشبر فيها شبرك، كل ملي وكل سانتي حافرة، لا رموز الغطو ما تخفى علي، تلعب الذولاب جنح شافرة، نقلب الدنيا إذا منا بغينا، من تراجع لين يسلم كافرة، ونتحكم حكم في بحور انتلاطم، ونتصيد في المديد الوافرة، ناخذ ونترك حشاك السلب دايم، وانت غانم بالعلوم الظافرة، دون صدك ما نضحت الدمعة زافر، لو هملنا ذا العيون الزافرة، نتوكل بالله ولله التوكل، واللي فديك الرياحة الذافرة واتباعها لا رجع بالياس رجوة، من بدت تكفي وشعوري طافرة، لا تلعب خافقي واللعب وقف من هنا ملعبها بالصافرة.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر، قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروها لنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا ده.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل
0: البلد. قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1009
9: كانت الأثير.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: استرسلوا ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. 380 قتيلا في لبنان بهجمات إسرائيلية خلال الهدنة. أستراليا تعتزم الانضمام للبعثة الفرنسية البريطانية في هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تانيوس.
5: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، حيث أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. وليلة أمس أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات جنوبي لبنان. رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية، بينما يستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من جنوب البلاد، كما يتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل. وكان وزير الصحة اللبناني أفاد خلال مؤتمر صحفي بالأمس عن اعتداء ممنهج مستمر على المدنيين رغم إعلان سريان وقف لإطلاق النار الذي وصفه بالهش وغير الواقعي. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحثية بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مالز أن أستراليا مستعدة لدعم مهام عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها، مشيرا إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي غرب ولاية ألاباما وتمكن الطيران من النجاة بأمان. وأفاد مسؤولون بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة من طراز T-38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت للحادث ظهر أمس ولم تتسنى معرفة سبب الحادث حتى الآن، وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
8: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية بدون استثناء لمن يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا ومن استيقظ باكرا وفي هاي اللحظات بتوجه لي مقر عمله أو مقر دراسته. صباح الخير ليازية.
3: صباح الورد يا هلا.
2: صح صحة ولا لا؟
3: أكيد.
2: اختيار سريع بدون أي تفكير، لو الحين حطوك في نص جزيرة ياس ما بين أربع مدن ترفيهية مختلفة: عالم فراري أبوظبي، ياس ووتر وورلد، سي وورلد أبوظبي، وورنر براذرز أبوظبي. شو بتختارين؟
3: سي وورلد
2: أبوظبي. حلو، مستمعينا نبغي نفس سرعة اليازية، تشاركونا وتختارون عالم من العوالم الأربعة أو مدينة من المدن الترفيهية الأربعة اللي ذكرتها مع أسماءكم ثلاثية. خلونا نشوف إذا حالفكم الحظ وربحت ويانا فأي مدينة ترفيهية بتختارون من مدن جزيرة ياس. ليش نتكلم وشو المناسبة؟ المناسبة بتصادف 23 مايو 2026 يوم السبت. هناك ومع أجواء البيج داي أوت لجزيرة ياس بنكون متواجدين وياكم في قلب الحدث، بتعيشون الحماس ويانا وبنعيش الحماس وياكم في المدن الترفيهية الأربعة. زين، الحين بيسألونا عهود اليازية كيف يعني نسجل؟ التسجيل وايد سهل.
3: سهل.
2: هي
3: موقع. ما قلنا لكم موقعنا الإلكتروني www.1009.ae. ادشون وبتشوفون المستطيل البنفسجي، سجلوا فيه، سجلوا أساميكم، إيميلاتكم، جنسيتكم، ومن وين أنتم، من أي إمارة.
2: وسبمت
3: بالضبط.
2: خلصنا. يعني الحين إذا عيالكم موجودين في السيارة بعدكم يعني متأخرين شوية، طايحين في الازدحامات المغرية، عطوهم التليفونات لأن إحنا ما نبغيكم تنشغلون في الدرب، وخلوهم يسجلون. التسجيل وايد سهل، وايد بسيط، صغارا وكبارا الكل يعرف يسجل. فلا تترددون أبدا في المشاركة في هاي المسابقة، لأن هناك فرصة كبيرة أن تربحون ويانا. فكثفوا مشاركاتكم من الإمارات السبعة، نقدم 7000 تذكرة، كل 1000 تذكرة بتصير لإمارة من الإمارات السبع. فمن وين أنتم تسمعوننا وأول مدينة ترفيهية تحسون أنه ممكن تخطر في بالكم وهذه هي اللي تبغون تزورونها، شاركونا فيها مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دري اليوم بنعلن عن أسماء كم عدد الفائزين، بنعلن عن أسماءهم
3: كم يوم؟
2: 6.
3: واو.
2: فبنقسمها
3: انزين
2: عشان نحمسهم، زي سسبنس تشويق.
3: والستة هذيلا كم تذكرة بتروح لهم؟
2: هذا عاد مسؤولية قسم الجوائز. مسؤولية بس أكيد ما يزعلون مستمعينا، مستحيل يزعلونهم.
3: عندكم 1000 تذكرة يعني لكل إمارة، يعني أنا أحس أنه يعني
2: فيعني في فوز مضمون. هذا واحد، يعني أول خلنا نقول نسبة الفوز كبيرة. هذا واحد. اثنين يعني حطوا يعني مينيموم 3 ممكن أنكم تصيرون، ماكسيموم أكثر إن شاء الله، وتغيرون جو في واحدة من هاي المدن الترفيهية
3: إن شاء الله.
2: هي حلوة التجربة. اليازي خبرتكم أول مدينة ترفيهية تحب تزورها في جزيرة ياسي وورلد أبو ظبي، ماذا عنكم؟ ننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. كل شوي بذكركم بموقعنا، كل شوي بذكركم بطريقة التسجيل، عاد سامحوني يعني ما أعرف ليش اليوم الحروف تتداخل في بعضها، أظني لازم أصحصح، أخذ شيء قزفير. فخلونا ناخذ هذا الفاصل وبرجع بتواصل وياكم.
4: هو الخليج
2: على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
4: هو الخليج.

0: على الخليجية. Good morning وصباح الخير. تدرون أن في جزيرة ياس هناك ثلاث مدن ترفيهية مغلقة ومذهلة ومدينة مائية استثنائية أوتدور، وهذا يجعلها الوجهة الترفيهية العائلية الأهم في المنطقة. في حدث بيج داي أوت بالتعاون مع جزيرة ياس اللي هو كولابريشن ما بين ARN وجزيرة ياس، وفي هذه المرة بالتحديد من خلال بيج داي أوت نحن نعبر عن وحدة دولة الإمارات وروح العائلة والمجتمع والفخر الوطني. ولذلك ارتئينا بأن تأتي الفكرة شاملة للسبع إمارات المختلفة بسبع تالاف تذكرة، يحظى كل مقيم في إمارة معينة بألف تذكرة، طبعا مو لشخص واحد، توزع على من سيشاركنا من الإمارة الفلانية ما بين السبع إمارات. فالفكرة جميلة جدا صراحة، وأكيد بتستمتعون فيها، وقصص كثيرة ستروى بعد ما تنتهون من حماسكم ولقاءاتكم واستمتاعكم واللحظات الترفيهية اللي بتقضونها في قلب جزيرة ياس في أي من مدنها الترفيهية. نبغي نعرف منكم على السبع، لو كان عندكم اختيار انكم تختارون مدينة ترفيهية وحدة شو ممكن تكون. محمد عيسى الظهور يقول ما عرفنا عاد وورلد أبوظبي، اي وحدة وورلد أبوظبي؟ عندك فراري وورلد أبوظبي، عندك سي وورلد أبوظبي، عندك وورنر برادرز أبوظبي، فحدد. شيماء راشد عبد الله تتفق ويا اليازية، صباح الخير والسعادة واليوم يوم جديد، وتقول اقول سي وورلد أبوظبي. نفس الشيء من سمية الخوري، ونفس المشاركة من بدور علي حسين، تأثيرك قوية اليازية، تأثروا ها؟
1: المكان رهيب رهيب رهيب رهيب،
0: وايد حلو، وايد حلو.
1: الأكواريوم، hey. الحيوانات،
0: فلامينغوز، أيوة. الدولفينز،
1: لهني لهني، يعني عالم جميل. ثاني جميل. أنا لو أنك إحنا كبار، بس
0: لا لا ماشي كبار،
1: مناسب hey. حق الجميع،
0: كبار
1: حق
0: وصغار، الكل يستانس فيه. أحمد خليفة الفلاسي يقول وورنر براذرز. عندنا أمل الرميثي أيضا تقول سي وورلد أبو ظبي. عالم فراري من أمل الرميثي بعد مشاركتنا باختيارين، صباح الخير يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك وتصبح عليك ايضا يا اليازية. ايضا عندنا صباح الخير لكثير من المشاركات صراحه المتتاليه اللي توصلنا ورا بعض. ليلى المري سي وورلد ابو ظبي، ونفس المشاركه ايضا من سعيد حمد الشامسي. فهذه بعض المشاركات اللي وصلتنا حتى هذه اللحظات. ان شاء الله بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. اختاروا إذا كان يعني الفوز من نصيبكم، فيا ترى أي منتزه أو أي مدينة ترفيهية من المدن الترفيهية الأربعة التابعة لجزيرة ياس ممكن أنكم تزورونها وتختارونها. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين ويانا. good morning، الحين ادخلوا على موقعنا 1009.ae، سجلوا بياناتكم بكل بساطة، submit وتوكلوا على الله، خلوا عاد الباقي على رب العالمين. لنا عودة من بعد دقائق.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وأنا ودي أصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
4: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
3: E&Money؟
4: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
3: صدق؟
4: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
5: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: أهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: جود مورنينج وصباح الخير، ونعود في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. يسعد صباح كل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. أجواء ياس بيج دي أوت ما تنمل، ولو ليازيا هاي التجربة تقريبا تعاد في كل عام على كافة وعلى نطاق شبكة الإذاعة العربية، لكن في كل عام صدق نحن نستمتع في البيج داي اوت بتنقلاتنا من كل مدينة ترفيهية لأخرى، وأنه تشوفين أيضا اللي فازوا تجربة وايد حلوة وممتعة، والمكان صراحة ينسيك أنت منو، ويخليك تستمتعين وكل شيء، يخليك فعلا تنبهرين يعني بجمال الأشياء اللي موجودة في هذا المكان.
1: أنا بستانس طبعا، لأن أنا بالعادة دوم أسير مع أهلي، هالمرة بسير مع عائلة ARM ومستمعين بإذاعاتنا يعني المختلفة، يعني وايد متحمسة لهاليوم.
0: هي.
1: نتمنى إن شاء الله نتعرف عليهم أكثر.
0: زين اليازية في مدينة من المدن الترفيهية اللي نحين ما زرتيها؟
1: لا كلها نزرت.
0: أوكي.
1: كلها نزرت أنا.
0: مو بنطوف شيء ها؟
1: أبداً.
0: مو بنطوف شيء.
1: أبداً.
0: يا السياحة الداخلية في الإمارات صراحة الأقوى فيها اليازية. جوها يعني. فطبيعي طبيعي إنه ما بطوف يعني هالجمال اللي عندنا في أبو ظبي.
1: بعد إجازتنا أسبوع. يا سلام. مبروك عليكم الأسبوع أول شيء.
0: تعالي صح بيصادف بعد إجازتهم. أتوقع أغلب الناس خلاص بما أنهم بيسيرون للمحط للمدن الترفيهية، أتوقع الكل سيقيم في فنادق أبو ظبي.
1: أحس.
0: بحد بيروح.
1: كملوها إجازتكم بتكون جدا رائعة.
0: أنا بعد شيء أقول. اليازية نحن بما أننا قلنا يعني كل شوي بنسوي سسبنس المستمعين وبنشوقهم، ففي هاي اللحظات بنعلن عن اسم فايزين اثنين من القائمة، قائمة الستة فايزين. بس نبغي نعرف منو لين الحين فاز ويانا،
1: ونقول طبعا مبروك لأحمد سليمان من الفجيرة، من إمارة الفجيرة،
0: ألف مبروك.
1: وأيضا الفائزة الثانية اللي كانت من ضمن الستة، ألف مبروك لخلود المري من دبي. مبروك
0: مبروك مبروك مبروك مبروك، تستاهلون. إذن خلود المري وأحمد سليمان حاليا أنتوا ضمنتوا وربحتوا في مسابقة ياس بيج داي أوت، وأكيد بنسمع المزيد من التفاصيل إن شاء الله في فقراتنا القادمة. خلكم متواصلين يانا، بنسمع أكثر عن هاي التفاصيل في فعاليات الإمارات الجميلة وفي بلادنا الجميلة وبتنوعها الجميل بتضاريسها الجميلة بجوها الجميل صيفا وشتاء، بكل شيء فيها حلو صدق، كل شيء فيها حلو ودائما يوصلنا على أعلى مستوى.
1: صحيح.
0: فعلا على أعلى مستوى. فبناخذ هذا الفاصل وبنرجع وبنتواصل من بعد دقائق. stay tuned وخلكم متواصلين ويانا.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية 1009.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
4: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج. بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 9، 10، 16، و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.

0: أو صباحكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعين، حياكم الله من جديد ومعاكم هالمرة اليازية في برنامجكم أوتو. عندي لكم مواضيع وايد حلوة، خلونا نتكلم أكثر عنها. أن في ناس ما يبدأ صباحهم إلا يعني بالقهوة، بفنيان قهوة أو كوفي سبيشلتي شو ما كان، وناس يعتبرونها رفيقة الدوام مثلنا أنا وعهود انزين او انها يعني وقت الجلسات واللمات مع الاهل والاصدقاء. وبعد ان القهوه هي مو بس تعدل المزاج، يمكن بعد تبطئ الشيخوخه. هذه معلومه يقولون عهود، شو رايك فيها انت مع هاي المعلومة عهود؟ تبطئ الشيخوخة؟
1: والله أي شيء يعني في محاربة في محاربة ملامح الشيخوخة نحن وياه، بس يعني لازم أشرب قهوة بكمية كبيرة يعني؟
0: لا يعني ما بلازم، بس انت شو تقوليني خص القهوة؟
1: والله حس لا يعني في وايد أشياء ثانية، أولها يعني الرياضة، الأكل الصحي، ما أدري أحس غريب يعني أشرب قهوة تقلل من ملامح الشيخوخة.
0: يقول لك هذه، أنا أقول لك شيء تخيلي،
1: ما أدري أحس لا أنا أحس لا يعني أتلذذ فيها، وأنا يعني من معشوقة من خلنا نقول عشاق السوداء، يعني هاي عندي قصة غرام وعشق وياها، بس أحس لا
0: أحس لا. وأنتم مستمعين من أي فريق؟ فريق القهوة اللي هي أساس الحياة اللي ما نروم بدونها، ولا من فريق ما أحب القهوة ولا أتحمل طعمها؟ شو وأي نوع تحبون من القهوة؟ عندي لكم تفاصيل بخبركم إياها إن شاء الله عقب دقائق، وشاركوني فيها. أنتوا شو من أي فريق؟ فريق القهوة هي أساس الحياة، أو أن أنتوا لازم تشربون القهوة يوميا، ولا من الناس اللي ما يحبون القهوة؟ شاركونا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 بأسماءكم الثلاثية وإجاباتكم. سؤالي لكم كان أنتوا من أي فريق؟ فريق اللي تحبون القهوة وهي أساسكم في الحياة، ولا ما تحبونها؟ ونروح لحركة السير.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: والمشهد الحالي لشوارع وطرق المؤدية لدبي، شارع راس الخور يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي حركته طبيعية، أما شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري من بعد مسجد الشارجة الكبير بالاتجاه إلى الخوانيج، أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. ونروح لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة، أيضا تبدأ الزحمة من بعد سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيها طبيعية، درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صفو الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو إن ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأثير
4: 1009
3: الخليجية.
5: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً عبر yasisland.com.
6: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
8: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
9: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
10: ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
11: في أي وقت وأي مكان
4: تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. 380 قتيلا في لبنان بهجمات إسرائيلية خلال الهدنة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحث خلاله الهجمات الأخوية ومختلف العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ما استعرض أيضا الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. لطالما عودتنا دولة الإمارات على تحدي المستحيل وتصدر المشهد العالمي، واليوم تسجل الدولة إنجازا صحيا استثنائيا كأول دولة في العالم تعتمد عقار باكسفندي المبتكر لعلاج حالات ضغط الدم المستعصية. هذا السبق العلمي يعكس الجهود الجبارة لمؤسسة الإمارات للدواء في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية وإنقاذ حياة الملايين. الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء تحدثت حول ذلك.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية ويدعم تبني حلول العلاجية المتقدمة. وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة بكفاءة عالية في مراجعة واعتماد العلاجات الحديثة والمبتكرة، بما يوازن بين سرعة الإتاحة وضمان أعلى معايير السلامة والفاعلية.
4: كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين طانيوس.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية اعتمدت مؤسسة الإمارات.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، حيث أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 من أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. وليلة الثلاثاء أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات جنوبي لبنان. ورغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية، بينما يستهدف حزب الله بالصواريخ والمسيرات الجيش الإسرائيلي الذي يحتل أجزاء من جنوب البلاد، كما يتبنى أحيانا هجمات على شمال إسرائيل. وكان وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين أفاد خلال مؤتمر صحفي عن اعتداء ممنهج مستمر على المدنيين رغم إعلان سريان وقف لإطلاق النار الذي وصفه بالهش وغير الواقعي. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح مارلز أن أستراليا مستعدة لدعم مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا بمجرد إنشائها، مشيرا إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ولا زلنا مستمرين معاكم وصباح الخير عليكم مستمعين. وكنت سألتكم سؤال، أنتم من أي فريق؟ فريق القهوة أساس الحياة ولا من فريق اللي ما يحبون القهوة؟ وصلت لي مشاركاتكم ولازلت أستقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1009. نصبح عليكم مستمعينا. خلود صباح الخير تقول صباح النور، الصراحة أنا من فريق القهوة بلا منازع وكل أنواعها، والأحلى القهوة العربية. الله، منو ما يحب القهوة العربية؟ يا سلام. ويومكم سعيد إن شاء الله. أختكم خلود الكندية، صباح الخير والنور والسرور على الجمعة. يقول أكيد يحب يشرب القهوة من الصبح. ولازلت مستمرة معاكم مستمعينا، شاركونا وطرشوا لي أنتم من أي فريق، فريق القهوة وتحبون تشربون قهوتكم وتكون أساسية في يومكم ولا ما تحبونها، مع أسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا، وبرجع لكم عقب دقائق.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: الخليجية
0: waiting room.
3: لازلنا مستمرين معاكم ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في أكسجين. وكان سؤالي لكم، أنتم من أي فريق تحبون القهوة وهي أساس يومكم، ولا من فريق اللي ما يحب القهوة أو ما تفرق معاه شرب القهوة ولا لا، يمكن يحب شيء ثاني؟
4: صح
3: صح، هو
4: ماتشا كراك،
3: أيوة
4: شاي حليب، هورلكس
3: هورلكس مالت الطفولة
4: كل واحد عنده شيء مفضل.
3: أنزل أروح لمستمعينا، ما شاء الله عليكم. عبير تقول بالنادر أشرب قهوة، ها شفتي قلت ما بلازم. تقول هي مناصري الشاي الأخضر.
4: يا سلام يا سلام، صحية
3: صحية.
4: أنا أحب البابونج في الليل ولا الكومومايل، وايد أحب شي يعطيني شي استرخاء، أحب أشرب هال يعني ممكن. بس أنا من فريق اللي ما بقول أساس الحياة، بس أحس يعني إذا مر يوم وأنا متقهوية أحس يومي ناقص. بس أنا مش من النوع المفرط في شرب القهوة، لكن أحبها يعني.
3: وأمل مستمعتنا أمل نصبح عليك بالخير، تقول يا صباح القهوة العربية اللي من عقبها أنواع القهاوي. أمل العليلي أنواع يعني أول شيء،
4: أول شيء تأتي في التوب، ها
3: أيوة يا
4: توب
3: سلام،
4: ون القهوة العربية
3: يا سلام. السمرة معشوقة،
4: السمرة صراحة أنا عهود، أنا تحب السمرة أكثر عن الشقرة بالنسبة لي.
3: أيوة بالضبط، لا أكيد السمرة شيء ثاني، لازم تكون محمصة
4: هاي لازم حامسينها عدل بالضبط، وفيها يعني خلينا نقول القناد، هي وحد بعد يحب يزيد الزعفران، وكل واحد عاده بطريقتي يعني. الله.
3: ومستمعتنا او مستمعنا اللي اخر رقمه 1917 يقول لنا او تقول لنا صباح الخير. طبعا صباح انا الله. اول يعني ما تنشوهي من محبي القهوه، وكيف صارحت اني انا ما احب ريحة القهوة ولا طعمها ولا الشاي ولا الماتشا ولا المشروبات الغازية. تسأليني ليش وكيف عايشة بس ماي وعصاير فرش، مو بأي عصير بس مانجا وبرتقال. يعني الناس
4: لا بصراحة ممتاز، يعني انت صحية،
3: هي بس تشرب الماء يعني مبتعدة عن الكافيين،
4: عن اي شيء شي ممكن يكون من المهيجات على فكرة. بس يعني منو مستمعتنا اللي مشاركتنا؟
3: ما اعرف، ما حطت اسمها.
4: بس يعني نصيحة ان عشان تكونين صحية اكثر، اذا تبين يعني اذا تبين تجربين هالطريقة، بدال ما تشربين العصاير الفواكه الفرش اكليها كليها بدال ما تعصرينها، الفايدة بتكون فيها أكبر على العصاير. يعني إذا حابة خبرينا، إذا تطبقين شيء خبرينا.
3: ومستمعتنا صباح النور، وتقول لنا صباحكم قهوة، صباح الخير عليكم، صباح الورد يا هلا. تقول الحياة رشفات قهوة بأنواعها،
4: يا سلام،
3: صديقتها وصديقة من يستمتع بها.
4: هي والله صدق،
3: يا طيب. سلام عليك،
4: لذيذة.
3: تقول لتعبير الأعشاب أحبها بالليل القهوة، هذه بس الويكند.
4: أنا القهوة الصبح ونعم في الويكند، لكن مثلا أنا الحين شربت كوب القهوة، يعني نادر جدا خلال أيام الأسبوع أنه ممكن أتقهوة مرة ثانية، لا قهوة وحدة السد.
3: أنزين، وشيخة تقولنا صبحكم الله بالخير، صباح الورد، تخيلي أني ما أقدر أتعامل مع كائن بشري قبل القهوة.
4: أفهم أفهم
3: كلنا نفهم، أفهم يا شيخة، كلنا نفهم. وتعرفون في دراسة تقول أن شرب 3 أكواب

0: إلى 4 أكواب قهوة ممكن يقلل العمر البيولوجي للإنسان، تخيلوا بحوالي 5 سنوات.
1: واو.
0: يعني حلو الصراحة، هالشي وايد حلو. انزل يعني جسمك وخلاياه يكونون أصغر من عمرك الحقيقي، وهاي الدراسة طبعا تقول شي مب أنا يعني عمرك البيولوجي المكتوب في الهوية اللي في الهوية، لا ما نقول
1: يعني
0: أن هذا
1: عمرك 45 في الهوية، في العمر البيولوجي يكون أقل.
0: أيوة
1: اللي هي عمر الخلايا، يعني
0: الخلايا عمر الخلايا اللي داخل الجسم ومدى صحتها ونشاطها. والسر أن في هاي الدراسة تقول أنه يعني في شيء اسمه التيلوميرات، تخيلوا هذه أجزاء دقيقة موجودة بنهاية الحمض النووي DNA، وكل ما قصرت
1: الكروموزومز يعني
0: أو تضررت تبدأ علامات التقدم بالعمر تظهر بشكل أسرع. ليش؟ لأن يعني القهوة شو فيها؟ فيها مضادات أكسدة وفيها مركبات تقلل الالتهابات وتساعد في حماية الخلايا من التلف، بالتالي شو يستوي؟ تتبطأ الشيخوخة ويحافظ على نشاط الجسم لفترة أطول. هاي كانت معلوماتنا اليوم.
1: حلو، نفكر فيها
0: بالضبط.
1: إذا عندكم مداخلة، إذا تتفقون ولا ما تتفقون شاركونا. أنا بالنسبة لي يعني أوكي الكلام مقنع، لكن أنا والله عادة تهمني ملامح الشيخوخة اللي تطلع على الوجه الصراحة، دوروا لي على حل.
0: يعني
1: القهوة ما تسوي، نبغي الملامح، الملامح تبين صغيرة. لا أكيد طبعا العمر البيولوجي مهم، بنتكلم عن التفاصيل أكثر إن شاء الله في الفقرة الجاية، وبنتفكر في الموضوع أكثر، بنحلله تحت الهواء
0: إن شاء الله.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي، ونصمم حملتك التسويقية المخصصة، ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
3: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تيتو لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
0: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: at Northeast to Street Number 4.
1: Share location.
2: وصباحكم ورد ويا هلا بكل من انضم لنا مستمعينا في برنامجنا أكسجين. وخلونا نروح في شير لوكيشن إلى دبي أوبرا مع مسرحية المايسترو. مسرحية المايسترو طبعا بطولة منو؟ النجم طارق العلي، وكلنا نعرف يعني طارق العلي ومتعودين عليه بالكوميديا اللي وايد قريبة منه، يعني وايد نستانس عليه ونستانس من أسلوبه الحلو اللي يخلينا دايم نضحك ونستانس عليه. يعني سواء كنتوا سايرين المسرحية رواحكم أو مع الأصدقاء أو مع الأهل، يعني بتستانسون بتقضون يوم حلو دام أنه يعني النجم طارق العلي موجود. فإذا ودكم تطلعون من مود الروتين وتضحكون من القلب، عندي لكم شيء بيغير جوكم. متى بيكون مسرحية المايسترو؟ هالويكند مسرحية المايسترو فرقة موسيقية، بس كل واحد فيها بعالم بروحة، والنتيجة فوضى كوميدية رهيبة. تاريخ 15 و16 مايو في دبي أوبرا، يعني هالويكند جدولكم وين؟ مسرحية طارق العلي، لا طوفونها. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية الخليجية 1009.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على اساس نطلع بسمعه طيبه وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
4: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا برنامج أكسجين معاكم أنا اليازي ها مبعود وعود موجودة أهم شيء أنها موجودة. وفي نهاية ساعتنا الثانية خلوني أذكركم مستمعينا في البيج دي أوت من ARN اللي بيجمعنا بيجمع مستمعي إذاعاتنا في جزيرة ياس 7000 تذكرة للمدن الترفيهية إن شاء الله بتتجسم هذه 7000 ألف لكل إمارة. نذكركم وسائل التواصل تقدرون تطرشون الاسم تطرشون رسائل وأساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيق المجاني الخليجية 1009. طبعا هناك يعني 4 منتزهات ترفيهية في جزيرة ياس. وخلوني أخبركم عن يعني وحدة من الـ الـ الـ الـ الوجهات ياس ووتر وورد جزيرة ياس بوظبي مع أكثر من 70 منزلقة وتجربة مائية لمحبي الألعاب المائية. هاي وجهتكم. وفي أول برنامجنا طبعا أعلننا عن فائزين وخلوني أعلن الحين بعد عن فائزين يعني ثانيين ونقول مبروك لآمنة المنصوري من إمارة أبوظبي. مبروك مبروك مبروك آمنة. وأيضا شيخة سعيد محمد الشحي من إمارة راس الخيمة. مبروك للشيخة مبروك مبروك. وخلوني أخبركم بالتفاصيل.
1: صباح الخير. وفي هذه اللحظات كمبيوترنا ما بين 6 فايزين بنسمع صوت فايز من الفايزين 6 باسم شيخ سعيد محمد الشحي، لكن سمعنا صوت الوالدة، والدة شيخة فاطمة. صباح الخير يا فاطمة.
2: صباح النور.
1: حياك الله ويا هلا ويا مرحبا بك. من وين يا فاطمة تسمعونا؟
2: من عجمان.
1: من عجمان حياك الله فاطمة. كنا نقول لأن عندنا وايد مستمعين في هاي المسابقة بيفوزون، والواضح أن أنتم من المحظوظين وشيخة من المحظوظات اللي ربحوا ويانا في مسابقة في مسابقة جزيرة ياس للبيج دي أوت تاريخ 23 مايو بالتحديد. عد هذا الويكند فضوا أعماركم ها؟
2: أيوة
1: فضوا عمركم حق السيرة وعشان تسيرون وتغيرون جو وتستمتعون بوقتكم في قلب جزيرة ياس. تحسين بالنيابة عن شيخة، تحسين شو بتختار بين المدن الترفيهية؟ وين في خاطرها السير؟ عندكم عالم فراري أبوظبي، وعندكم سي وورلد أبوظبي، وعندكم وورنر برادرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد.
2: وورنر برادر أتوقع.
1: كم عمرها شيخة؟
2: 8 سنوات.
1: ما شاء الله عليها العمر كله إن شاء الله، وتسير وتستانس وفاجئيها وإن شاء الله تفرح، وإن شاء الله بعد نشوفها في وورنر برادرز أبوظبي تاريخ 23 مايو
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: ألف مبروك ويومكم سعيد إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: خلوها عاد شد حيلها في الدراسة ها، قولوا لها شدي حيلك بنوديك مكان حلو
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك ويومك سعيد. يسعد صباحك.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية. سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحدة الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.

0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: إنترتينر، اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهجان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن، تواصل القوات الإسرائيلية شن هجمات دامية خصوصا على جنوبي لبنان، أوقعت منذ سريان الهدنة في 17 أبريل 380 قتيلا على الأقل وفق السلطات. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. اعتبر مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان، مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة دعم هذا المسار. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ومستمرة معاكم أنا ريازي عبيد وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم أوتو وبالتعاون مع جزيرة ياس. خلوني أخبركم أكثر. معقول بطاقة ياس السنوية تمنح خصم 25% مع دخول لأربع مدن ترفيهية في جزيرة ياس طوال العام، وخصومات على المطاعم والفنادق وأيضا الحفلات والفعاليات. بإمكانكم الدفع شهريا على 12 شهر بتابي وبلا فوائد، والعرض حتى 15 مايو. سارعوا. ومثل ما قلنا لكم وذكرناكم من بداية برنامجنا أن عندنا البيج داي آوت، تقدرون تدخلون موقعنا www.1009.ae وتسجلون بياناتكم وبتدشون ويانا في هاليوم الرائع اللي بيجمع مستمعي إذاعات ARN. وأيضا خلكم وياي مستمعينا دقائق وبتواصل وياكم، استعدوا لتفاصيل مسابقتنا الثانية، خلكم مستعدين عقب هذا الفاصل.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامه 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت

0: دبي للإعلام، تقدم عروض إقامة مثالية لقضاء عطلة قصيرة أو إقامة طويلة. يمكنكم الحصول على مزايا استثنائية من خلال عرض استيكيشن بات بيتر اللي يتضمن خصم 20% على سعر الغرفة وأيضا ترقية مجانية إلى فئة الغرف الأعلى على حسب التوافر، وأيضا ترقية مجانية في نظام إقامة نصف شاملة مع وجبتي الإفطار والعشاء يوميا. وأيضا عندكم الشيء الحلو أنه تسجلون مغادرة متأخرة حتى الساعة الرابعة. تقدرون تأخذون المزيد من المعلومات، تتصلون على 044-36-00-00 أو تزورون صفحتهم عبر إنستغرام أرجان DMC.
1: تدرين أنا شو أكثر شيء أحبه في العروض؟
0: شو؟
1: الليت تشيك أوت.
0: كلنا تعرفين فقرة
1: أنا أطلع من وقت ما أحب.
0: فقرة أنا تجهزين أغراضك أول الظهر. خلاص تحسين لا أحتاج أرتاح.
1: ما أحب شيء أتم زيادة. لو ما أسوي شيء ما أبغي أطلع، ما أبغي أسي مكان. بس لا تطلعوني من وقت. ليت تشيك أوت ممتاز.
0: أو حبيت أن لين الساعة 4.
1: هي حلو لين الساعة 4.
0: خبروني مستمعينا شو أول شيء تسوونه يوم تسيرون تحجزون فندق بعد التشيك أوت. سوري التشيك إن عفوا. متحمسة على التشيك أوت
1: بسرعة.
0: يوم تدشون الفندق وتسوون تشيك إن في غرفتكم، شو أول شيء تسوونه
1: بمجرد ما توصلون الغرفة؟
0: أيوة شو تسوي انت، شو تسوين عهود؟
1: انا
0: اي موجه سؤال لعهود اول شيء.
1: صراحه بكون وياكم صريحه، انا ما احب اخرب الغرفه اول ما ادش.
0: شو تسوين؟
1: احب شيء تكون مرتبه، واول شيء اسويه اطلع كل ثيابي اعلقها بترتيب. وهذا اول شيء لازم اعلق ثيابي بترتيب. وشي يعني اخش الشنطه احطها في مكانها، لان ما احب اي مكان يكون متبعثر، احب المكان يكون وايد مرتب. وعقب اي استذع الغرفه طالع الغرفه وهي مرتبه، استانس احب الترتيب.
0: يعني عهود مستمعين اول شيء تسوي أرتب. انها ترتب
1: اغراضي قبل اشوف الفيو، قبل لا اشوف اي شيء احب ارتب اغراضي.
0: ودوا خبرونا مستمعينا شو اول شيء تسوونه من بعد التشيك ان، اول ما تدشون الغرفه شو اول شيء تسوونه؟ شاركونا عبر الاس ام اس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجيه 1009 عشان تفوزون اقامه ليلتين في فندق ارجان.
1: حلوين الصراحه،
0: وايد حلوين.
1: ايش تفصل شويه،
0: هي صح،
1: هي مضغوط في يومك، عندك اقامه لمده ليلتين في فندق ارجان من روتانا في مدينه دبي للاعلام. تبغين شويه تبتعدين عن ما عليه يعني مسؤوليات الاطفال، وحين لا فتره امتحانات الحين نحتاجك يا الام تكونين وياهم يوم يخلصون. لو سمحتوا ابغى اكافئ عمري شويه، اسير بعيد عنكم، برد لكم عقب يومين عقب ليلتين في هذا الفندق. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقايق. وليازي اليوم تسألنا، أنا جاوبت كنت صريحة، أنتوا بعد خلكم صريحين وشاركونا. أول ما تدخلون الغرفة بعد التشيك إن شو أول شيء تسوونه؟ أنا ما أحب يعني شو يعني الحين أنا شو طبيعي ولا مو طبيعي؟ خبروني إن في حد مثلي لو سمحتوا.
0: عادي عادي كلنا نسويها، أنا أسويها ترى، لازم أعدل أغراضي أول شيء. أتأكد إن كل شيء تمام عقب.
1: أوكي.
0: عقب فقط إن يا تنسدحين يا قاعدة تتأملين أو تصورين. أنا أصور،
1: أنا أحب أصور، هي ما عشان شيء ما أحب أخرب الغرفة.
0: أي تكون مرتبة وتصورين هاي اللقطة فنانة.
1: بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقايق، وفي انتظار مشاركاتكم. شدوا حيلكم، في نهاية ساعتنا الثالثة بنعلن عن اسم الفائز اللي إن شاء الله بيفوز ويانا.
2: الخليجية الإماراتية،
3: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام، كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
5: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
4: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله في كل حين،
5: وانا عليك استودع الله في كل حين.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
6: الاتحاد العقاري تقدم مشاريع تكايا ومرداد في قلب موتور سيتي مع خطط دفع حصرية 30-70 ولفترة محدودة. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. تفضل بزيارة up.ee أو اتصل على 800 أبسيل.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
9: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
10: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
11: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
12: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
11: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
12: لازم أضيف شيء على القائمة.
11: شو؟
12: حذاء مريح.
11: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: ومرحبا بكم من جديد مستمعين وعبر دانة الأثير وبمسابقتنا اللي كانت عبارة عن ليلتين في أرجان روتانا في ميديا سيتي. وكان سؤالي لكم مستمعينا، أول شيء شو أول شيء تسوونه بعد التشيك إن وتدشون غرفتكم؟ شو أول شيء تسوونه؟ فشو كان عهود، شو كانت إجابة عهود؟
1: أنا
0: عهود قالت أنها ترتب أغراضها.
1: أغراضي.
0: وتعرفين أن المستمعين كل أغلبهم اتفقوا نفسك أنه يرتبون أغراضهم. أوكي. أول شيء
1: سلوكي طبيعي يعني
0: يعني الله. أيوة كلهم أشاراتك. خلينا نقرأ مشاركاتكم مشاركات المستمعين. ما شاء الله ما شاء الله على المجتمع.
1: يلا نشوف أبهرونا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. عبير صبح عليك بالخير. عبير مستمعتنا الدائمة تقول أرتب ملابسي وملابس عيالي وأشوف المسبح وأشوف المطعم اللي بنفطر فيه.
1: حلو حلو.
0: أي ومستمعتنا إيمان عيسى تقول أول شيء أصور 20 صورة وفيديو.
1: لازم الغرفة مرتبة.
0: أحط في الفندق في الليل وفي الليل أطلع أغراضي. هذه من عشاق التصوير أكيد أكيد
1: صح.
0: أكيد شيء أكيد
1: صح.
0: وخلود آل علي تقول تشيك على كل شيء وعلى الكوفي ماشين والأطلالة.
1: أنا بعد يهمني الكوفي ماشين الصراحة.
0: انزين ونروح لميرة الرميثي تقول أرتب الأغراض وأطرش اليهال المسبح، أطلب قهوة وأقعد على الفيو ومستمتعة.
1: تراقبهم من بعيد.
0: بالضبط تراقبهم من بعيد وأهم شيء أنها مستمتعة. خلاص الحين هذا وقتها، وقت العيال في الشسمة
1: حتستمتع بعد يعني محتاجة شوية أنها تصفي ذهنها.
0: أيوة. بروح لسارة خالد تقول أول شيء أسوي يوم أسير الفندق أطالع الفيو. سارة خالد أهم شيء الفيو. هاي بعد من عشاق التصوير أكيد أكيد والجو الحلو.
1: شوفي والبايت. أنا شو اللي يخليني أطالع الفيو؟ إذا كنت حاجزة في فندق وأنا مختارة الفيو، يعني مثلا سي فيو ولا سيتي فيو، أدخل الغرفة ويكونون عاطيني غرفة غلط.
0: يا ويلهم.
1: طبعا
0: يا ويلهم
1: دافع فلوس زيادة.
0: وخالد حسن يقول ترتيب الأغراض وشرب الشاي، هذا مزعج مزعج. أهم شيء الشاي. أحلام حسن تقول برتب أغراضي طبعا. وروح لسالم العلي يقول أشيك الغرفة وبرودتها وبرودتها.
1: yes.
0: وعلى فكرة بعد مستمعنا yes. اللي نهاية رقمه 3999 يقول أول ما أدخل الغرفة أتأكد من نظافتها. هاي لابد منها.
1: hey.
0: الأطلالة والتكييف.
1: hey.
0: وعلى فكرة صح. أنا التكييف وايد تكرر عندي من المشاركات وايد التكييف. صراحة التكييف أهم شيء.
1: أنا ليش أشيك على التكييف؟ لأن مو مستعدة أقضي ليلة حارة. فلازم من أول ما أدش أتأكد المكيف بارد ولا مو بارد. ضروري
0: صحيح.
1: أعطي فرصة إذا مثلا بطلع بسير اللوبي ولا أي مكان أشغل المكيف أخليه بارد.
0: أيوة بالضبط.
1: وأسير إذا رديت الغرفة ها الجو فيها يعني مش ولا بد، لا على طول أسير أطلب يعني يا أن يعدلون المكيف يا أن ينقلون حجرتي. فأنا أتفق وياهم المكيف ضروري ضروري ضروري.
0: وحماد يقول أسير الساونا. يا سلام ساونا أهم شيء ساونا. بعد محمد سالم ومحمد الشحي يقولون بعد يعلقون ملابسهم أول شيء. وبعد محمد الشحي يقول لازم أسير الجم أول شيء. تسيرون الجم؟ هذيلا وايد رياضيين.
1: لا
0: هذيلا ناس رياضية.
1: أحب الرياضة بس مو بهالدرجة.
0: وما شاء الله وأخبركم ما شاء الله الكثير من المشاركات إن شاء الله برجع بقرأها وياكم إن شاء الله. بس عندكم فرصة مستمعينا قبل لا نطلع الفاصل، عندكم ولا زالت الفرصة قدامكم منكم أطرشون وتجاوبونا شو أول شيء تسوونه أول ما تسوون تشيك إن، شو أول شيء تسوينه في الغرفة؟ احنا قلنا لكم وقرينا بعد اجابات المستمعين. عندكم الفرصه الحين اخيره عشان تفوزون باقامه ليلتين في ارجان روتانا ميديا سيتي. عقب الفاصل والفقره الجايه ان شاء الله بنعلن عن الفائز.
2: دوله ترسم الامجاد في كل مجال، دوله تدفع بالخير في كل الاحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وإليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد، الازدحام ما زال قائم من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الظاهر عندي بأن الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية، وهناك تعطل مركبتين في منطقتين متفرقتين بالاتجاه إلى مدينة دبي وبالتحديد إلى ما قبل جسر الراشدية. بتردون بتواجهون كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى جسر سيتي سنتر مردف، وبالنسبة للقادمين من إمارة دبي وبالاتجاه إلى إمارة الشارقة على شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام مروري وبالتحديد من عقب جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من الشارجة من عند حي البراشي بالاتجاه إلى مسجد الشارقة الكبير وبالامتداد إلى الخوانيج. بالنسبة لحركة السير على شارع راس الخور، هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ولا زلنا مستمرين معاكم وفي دقائقنا الأخيرة من برنامجكم O2. وطبع ما شاء الله على المشاركات مستمعينا ما شاء الله ما شاء الله. خلوني أقرأ مشاركاتكم. وكان سؤالي لكم شو أول شيء تسوونه يوم تحجزون فندق وتدخلون غرفتكم بعد التشيك إن؟ شو أول شيء تسوونه؟ طبعا ما شاء الله اللي
1: مدعين.
0: راح على الترتيب، اللي يشيك على التكييف، واللي يشوف الفيو، واللي يصور، واللي يدور القهوة، واللي يودي ملابس المسبح. وخلونا نقرأ المزيد من المشاركات. محمد شافي النعيم يقول أشيك على المكيف وهذا أهم شيء، يكون عندي بارد عقب أرتب أغراضي إذا يزت لي الغرفة. وحميد يقول، حميد سالم يقول بعد أرتب ثيابي. أما أروح لمستمعتنا المها سالم حميد تقول أعلق ثيابي. والحين خلوني لازم نختار والكمبيوتر يختار الفايز ويانا لإقامة ليلتين في فندق أرجان روتانا الميديا سيتي. وروح للكمبيوتر. كم؟ يلا نختار، نقول ألف مبروك، ألف مبروك لمها سالم حميد. ألف ألف مبروك، مبروك
1: ألف مبروك. إقامة سعيدة يا المها، إن شاء الله تستانسين بوقتك.
0: إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصلون معاك يا مها، بيخبرونك عن الجائزة إن شاء الله. وننتقل حاليا إلى البيج داي آوت. البيج داي آوت طبعا نحن متحمسين أن نشوفكم في البيج داي آوت إن شاء الله اللي راح يكون في تاريخ 23 في جزيرة ياس. خلونا نعلن عن يعني نحن أعلننا عن 4 فايزين، الحين بقوا الاثنين وآخر اثنين إن شاء الله راح يكونون عهود. عندك منو الفايزين ويانا؟
1: نذكركم الستة. هي نذكركم أول شيء بأن إن شاء الله كل يوم بنعلن عن أسماء 6 فايزين بيفوزون ويانا من إماراتنا السبع بتذاكر للاستمتاع بأجواء مدن جزيرة ياس الترفيهية. في ساعتنا الأولى أعلننا عن أحمد سليمان وأيضا خلود المري، ومن بعد ذلك انضموا لهذه القائمة آمن المنصوري وشيخ سعيد محمد الشحي. والآن نقول ألف مبروك لوسيلة موسى وأيضا لمها الطنيجي. مبروك. أيضا يسمعونا من إمارات مختلفة كإمارة أبوظبي ورأس الخيمة. المشاركات نبغيها تكون من كل الإمارات، نبغي نسعد كل من يقطن في أي إمارة من هذه الإمارات بتواجدكم تاريخ 23 مايو. هل انتهت المسابقة؟ يعني يوم تنتهي ساعات البرنامج هل تنتهي المسابقة؟ لا، تبغي تشارك الصبح، العصر، عقب دوامك، وانت جالس في البيت، ذكروك عيالك يبون يطلعون، تبغى توديهم مكان، بمجرد ما تتذكرون على طول ادخلوا على موقعنا 1009.ae، بتشوفون مستطيل مكتوب فيه ياس بيج داي اوت. من بعد ذلك سجلوا بياناتكم، التسجيل سهل جدا جدا جدا وبسيط. سووا سبمت، خلوا الباقي على القسم المختص باختيار الفايزين، ونحن بدورنا اني نزف هذه التهاني والبشرة الطيبة بالإعلان عن اسم الفايزين يوميا. فجود لك، لا تترددون في المشاركة. الفرصة ما أقدر أقول إنها مضمونة، ولكن الفرصة كبيرة أنكم
0: كبيرة
1: تربحون،
0: وتقدر تقدرون تكونون من ضمن يعني الناس اللي راح تكون موجودة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنا دائما أقول عندك أخت عندها عيال وأنتي عندك عيال، كلكم شاركوا، حد منكم ممكن يفوز أو يمكن حتى الثنينة تصيرون جروب كبير تغيرون جو هناك. فا all the best للجميع، استمتعنا بتواصلنا اليوم وياكم. باكر إن شاء الله بعد عندنا مواضيع حلوة بنتكلم عنها
0: إن شاء الله.
1: نتكلم عن الفن باكر.
0: الله، بنتكلم عن الفن والألوان.
1: حلو حلو، بنتعرف على التفاصيل
0: باكر إن شاء الله.
1: إن شاء الله باكر نتعرف على التفاصيل أكثر. تقبلوا تحياتنا، كنا متواصلين ياكم من خلال أوتو، كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخولاني وزميلتي
0: اليازي عبيد.
1: وإن شاء الله غدا اللقاء يتجدد في أجمل أيام الأسبوع يوم الخميس. حلو، ولو إنه بعد الوليز. يوم عمل بس حلو. نقولكم مع ألف ألف سلامة.
0: مع السلامة.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم الأيام عندك صديق
2: فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

0: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماء مغلي بارد وغازي وماء مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفين قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين بالعالم. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا سور لهذا الوقت، مثل ما صوروا أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه. في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونه. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاشا مله الإمارات مرهونه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
1: شو؟
2: إنزين
1: شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي
1: شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
6: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
7: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد. القبائل برايم راح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سموه الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
6: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
7: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: بودكاست استكانة.
9: 1
8: 0
9: 0

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير
3: 1-0-09.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، الشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأثير.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
2: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: طابت أوقاتكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يوري كاغوتا موسيفيني رئيس أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. استهدفت غارة إسرائيلية اليوم سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط ببيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة، ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت 6 أقاليم في جنوب أفريقيا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: واحد صفر صفر تسعة. أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 10.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها، كثر الطواري قد له وقت ومسبه، إذا تخلويت غافلني وطراها، تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها، وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها، لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذرها كثرة خطاياها، آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها، يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها، قدام لحد يزكي البعض ويسبه، يعرض لي قلب سيرتها ويقراها، ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها، ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها، جات الهواجيس ضيف ما يرحب، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها، الصدر مجلس مضيف وضيف محب، والشوق لاج المحاني ما تعداها، الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها، لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها، الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها، خذ مني الوقت عمري بول الشبه، وهداه من روحت به بول اصباها، الغلطة الموجعة لو مالها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها، لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية، بكل سرية وخصوصية.
4: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن، تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة، فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

الخليجية 1-0-0-9-0-9

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. استهدفت غارة إسرائيلية اليوم سيارة على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ستة أقاليم في جنوب أفريقيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارمات، مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في العالم في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. وصل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى كوريا الجنوبية اليوم لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينغ قبل قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بكين بين رئيسي أكبر اقتصادين في العالم. قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن جيو باك اليوم إن سول تدرس المساهمة بشكل تدريجي في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى اتخاذ خطوات داعمة دون الوصول إلى حد المشاركة العسكرية. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن الزعيم كيم جونغ أون تفقد عددا من مصانع الذخيرة ودعا إلى تحديث أنظمة الإنتاج وتشديد ضوابط الجودة وتعزيز الكفاءة لتقوية القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
4: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
8: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يبي يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسقلني فوراقي أخذ طبها والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، أي تخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فزاع.
1: أشعار فزاع
0: على الخليجية،
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: 4. وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.

0: بلقاكم
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة إيويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. استهدفت غارتان إسرائيليتان اليوم مركبتين على الطريق السريع بين بيروت وصيدا خلال أقل من ساعة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا. وأجرى وانغ يي اتصالا هاتفيا الثلاثاء مع نظيره الباكستاني إسحاق دار. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار أحدث الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز سارماته مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مؤكدا أن موسكو تواصل تطوير منظومات أسلحة استراتيجية متقدمة لا مثيل لها في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية والنووية. في ختام هذا الموجز، أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 من ذي القعدة الموافق 17 من مايو 2026 بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
3: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه أعتليها.
4: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
5: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
2: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
4: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
7: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
2: ولنردد شعرا وفعلا.
8: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
4: نفديك بالأرواح يا وطن،
9: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع لمكنه مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ ابليس يوم اقتلعنه واقول يا ليت عني انا علا يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم وكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتوره هما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع وماموره وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره واسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعد الحاني واذا سجل جنح الدجا ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني وتدرون

0: شوي جرح الخفاق وشعوره انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره. انا ظنيت صاحب المكان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره، افتح عليها واعرف اللي صار وقراني، فما تكفيك القصيده شاهد الصوره يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.
1: اشعار
2: على الخليجيه.
3: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
3: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

عشان اطلعك في الباقي وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش بواقعك وعيش بواقعك خطوة غيابك أوعدك.

فك وعني صدها لا يشغلك دمعي وعيش وعيش بواقعك وخطوة غيابك أوعدك با أمدها.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح، للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية.

0: 09.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إيليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
1: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة ويريكا غوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر يعود لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاستقالة من عدمها، فيما حذر ستارمر من أنه يقود البلاد إلى الهلاك. وذكر الرئيس الأمريكي أيضا أن بريطانيا بحاجة إلى أن تصبح صارمة بشأن الهجرة. أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن النرويج ستنضم إلى برنامج تابع للاتحاد الأوروبي لدعم الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية، وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في 30 مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم الصناعات الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية كانت
2: الأثير 1-0-0-9.
0: بوليفار
3: بوليفار
4: بوليفار
0: على الخليجية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الأعزاء. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1-0-0-9، ومن خلال هذا اللقاء نتواصل معكم إلى ما قبل الرابعة بقليل. اللقاء جديد يحمل مجموعة من موضوعات منوعة صحيا وكذلك أيضا إضافة إلى شركائنا في حلقة هذا اليوم، وبيكون له حديث عن بيج داي أوت، ولازلنا مستمرين في تلقي رسائلكم مشاركاتكم عبر 1009.a موقع الخليجية الإلكتروني، وفي الصفحة الرئيسية يكون هناك الرابط الخاص ببيج داي أوت والتفاصيل من خلال تسجيل أسماءكم، وبالتالي يتأهل لدخول إلى السحب اللي يجرى يوميا لمستمعينا، وإن شاء الله دائما وأبدا مستمعينا من الفائزين. وكذلك أيضا من خلال تواصلكم بيكون حديث عن مسرحية المايسترو اللي ستعرض بعد غد والذي يليه 15 و16 من مايو، وإضافة إلى جائزتنا في هذا اليوم من خلال مشاركاتكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. أول مسجاتكم اليوم مع دكتورة عبير، مساء الخير. تقول أجمل العزلة تحتاج فقط إلى نافذة، صوت المطر وخيالك الواسع. شكرا لك يا دكتورة عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9. الأول موضوعاتنا اليوم ومن خلال تواصل مستمعينا، وموضوعنا الأول في هذا المساء الريوق هي مسائل مهمة جدا التركيز عليها أول ما يتناول الإنسان في بداية الصباح، وهذا الشيء مهم جدا. ليش؟ لأن يعني هو أول ما يصافحه الإنسان في بداية وفي أول اليوم. فما هو أول شيء تتناوله وتقول أن هذا هو أول شيء أتناوله يعني فور الاستيقاظ أول ما تنش صباحا؟ ما هو أول شيء ممكن تأكله أو تشربه مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوات صلاة وعلى الخليجية؟

0: Tea. Green Tea.
1: أعود إلى مسجاتكم ومن خلال تواصلكم مع الخليجية عبير تقول كوب ماي أو كوب لبن يعني أحد أنواع الألبان اللي ممكن تكون مفيدة. مع التمر، وإذا كنت يعني في حالة جوع أسوي لي بيض مع خبز أسمر وشوية خضروات. شكرا للتعبير أيضا كذلك أمل، وعليكم السلام ورحمة يا أمل، مساء النور والسرور. وتقول والماي أولا وبعد ذلك ممكن بعض أنواع الأدوية بعد نص ساعة، ممكن على خيار تمرة ونوع من أنواع تعي الأعشاب. عموما في بداية اليوم مهم جدا أن ينظر الإنسان إلى أنواع الطعام اللي ممكن أن يعني يتناولها، وبالتالي ليش؟ لأن هذا شيء مؤثر فيما تبقى من اليوم أكيد صحيا، وأيضا نفسيا يمكن يكون شيء كذلك أيضا سلبي أو إيجابي، وأكيد نحن اليوم بنتكلم عن الإيجابي. لكن سؤالي الثاني اليوم، يا ترى هل ممكن أن تتناول شيء من الحلويات في بداية الصباح؟ الشوكولات، شيء من هذه الأنواع، يعني ممكن تتناول شيء من الحلويات في بداية اليوم؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دايما في أكثر.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، ها

0: شو في ما يسمعني؟ ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: أعود إلى مسجداتكم. عبير تقول الحلويات تكون أول وجبة. لا طبعا شكرا لك عبير. أحمد مسعود حياك الله يا أحمد، مساء الخير والنور والسرور بعد غياب طويل. حيا الله مستمعنا أحمد مسعود، وسعد مساك سعد، سعد مساك يا أحمد. يقول شكرا في البيت أزيد عني، شكرا لك يا أحمد. وأيضا كذلك أتمنى لك إن شاء الله دائما أيام سعيدة وجميلة وحلوة. شكرا لك يا أحمد. أيضا كذلك أمل تقول أبدا، تقول أعتقد يعني ما تبديت بالكاكاو طبعا. طيب ولكن هناك من يبدأ يعني يبدأ اليوم بالسكريات أو الشوكولات أو الحلويات عموما، ولكن ماذا يحدث للجسم بعد ذلك؟ يبدأ العديد من الأشخاص يومهم بتناول السكريات، غير أن هذا السلوك له تبعات خطيرة جدا على الجسم، إذ يؤثر ذلك على مستويات السكر في الدم ويربك توازن الطاقة وهرمونات الجوع. طبعا قدم تقرير لأحد المواقع واستنادا إلى دراسات وأبحاث علمية، بدء اليوم بتناول السكر محذرا من خطورة الأمر على صحة الجسم. طبعا عند تناول السكريات على معدة فارغة يمتصها الجسم بشكل سريع جدا. هذا الشيء شو يسبب؟ يسبب ارتفاعات في مستويات الجلوكوز في الدم دون وجود عناصر غذائية تبطئ عملية الهضم، فبالتالي يستجيب الجسم للسكر بسرعة، يبدأ في إفراز كميات كبيرة جدا من الأنسولين، ما يؤثر على مستويات الطاقة والتمثيل الغذائي خلال اليوم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا تدوم يعني هذه المسألة التي يمنحها السكر طويلا، يعني هذه الطاقة. وبالتالي بعدما يعمل الإنسولين على خفض مستويات السكر في الدم ينخفض هذا الأخير بسرعة، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالإرهاق ويصاحبه صعوبة في التركيز والتشويش الذهني، وبالتالي زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكريات والكربوهيدرات، ما يعني يدخل الجسم في دائرة فارغة. المسألة الثالثة هي زيادة الشعور بالجوع. ليش؟ لأنه لا يوفر تناول السكر يعني وحده العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للشبع، ولكن بالعكس تماما هو يحفز هرمونات الشهية، وبالتالي يفتقر السكر إلى هذه البروتينات والدهون والألياف التي تبطئ عملية الهضم، عكس الوجبات الغنية بالبروتين التي تحفز إنتاج هرمونات الشبع. رقم أربعة، زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكر. طبعا يعني يهيئ في بداية اليوم يعني بتناول السكر الجسم لتناول المزيد من الأطعمة الحلوة، وبالتالي تؤدي تقلبات السكر في الدم وتأثيرها على الدماغ إلى الرغبة في تناول المزيد من السكر، في صعوبة الشعور بالشبع بعد الوجبات، الميل لتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر. طيب النقطة الخامسة هي زيادة استجابة الجسد للإنسولين. يعني يفرز الجسم الإنسولين لمساعدة الجلوكوز في الدم إلى الخلايا، وعند تناول السكر وحده تكون هذه الاستجابة أقوى. مع مرور الوقت تؤدي الارتفاعات المتكررة إلى التأثير على استجابة الجسم للإنسولين والإصابة بما يسمى مقاومة الإنسولين. بعد ذلك مسألة تأثير الوجبة الثانية، يؤثر تناول السكر في الصباح على تعامل الجسم مع الوجبة الثانية. الدراسات تقول أن تأثير الوجبة الثانية يقصد به التحكم في مستويات السكر في الدم في وجبة لاحقة بعد تناول وجبة غير متوازنة قبلها، وبالتالي يساعد الوجبات التي تحتوي على البروتين والألياف والدهون على ضبط مستويات الجلوكوز طوال اليوم. انخفاض مستويات التغذية العامة هي المؤثرات السلبية، لأنه عند بدء اليوم بالسكريات فإن الفرد يفوت فرصة تزويد الجسم بعناصر غذائية أساسية، وهذا الشيء يؤثر لاحقا على شعوره وبالشبع وكذلك حتى على أدائه خلال اليوم. في النهاية يعني تناول السكر في بداية اليوم، يعني مو بس هذا التقرير وإنما أيضا حتى تقارير أخرى أخذناها خلال برامجنا سابقا، بأن فعلا يعني يفترض أن لا تبدأ بأي مأكولات وسكريات في بداية اليوم حتى لا يعني يؤثر ذلك على بقية اليوم بالشكل السلبي، وإنما بتوازن حتى يكون ذلك التأثير إيجابي. تواصلنا مستمر مع مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9 راغبين في الحصول على جوائزنا من مسرحية المايسترو للنجم طارق العلي، كتابة أسماءهم الثلاثية وكتابة المايسترو مع أسماءهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات، وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.
2: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان مليون كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وإي آر إن، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركات ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: المساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب ساحب ساحب ساحب لك مكانا ورا عوج الحنايا خاص، ما صخابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لكجري. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد. كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم برعاية جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: نيابة عن رئيس الدولة شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يشيد بكفاءة الأمن الكويتي في إحباط المخطط الإرهابي للحرس الثوري. 8 قتلى في غارات إسرائيلية على سيارات جنوب بيروت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. وأكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا بما يحقق مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. جاء ذلك خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، كما بحث سموه ومعاليه أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة. أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن بدء تدريب 50 مواطنا ضمن الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
5: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا البرنامج ضمن الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم. يتم تدريب المواطنين 500 اللي ذكرناهم خلال 5 سنوات ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن برنامجين متخصصين اللي هم دبلوم الضريبة على القيمة المضافة ودبلوم ضريبة الشركات. الدفعة الأولى تستهدف 25 في البرنامج الأول و25 في البرنامج الثاني. يضم البرنامج عدة محاور مثل الإطار القانوني والتنظيمي للضريبة، آليات التسجيل وإعداد القرارات الضريبية، التعامل مع السجلات المحاسبية، الامتثال بالالتزامات الضريبية.
4: لطالما عودتنا دولة الإمارات على تحدي المستحيل وتصدر المشهد العالمي، واليوم تسجل الدولة إنجازا صحيا استثنائيا كأول دولة في العالم تعتمد عقار باكسفندي المبتكر لعلاج حالات ضغط الدم غير المسيطر عليه. الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء تحدثت لمركز الأخبار حول هذا الإنجاز.
6: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. في ختام هذه النشرة، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة. المزيد في التقرير التالي مع زميلة مارلين تانيوس.
7: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
10: واحد صفر صفر تسعة. أجمل المنوعات الغنائية.
11: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبه هذا.
8: الأغاني الخليجية.

يعمل الإنسان في وظيفة معينة، ولكن يملك كل منا أكيد إبداعات مختلفة كهوايات وربما اهتمامات في حياته. ولذلك اليوم ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجي على 1009، يا ترى ما هو الشيء الذي يعتبر بعيد عن الوظيفة اللي أنت فيها، بعيد عن دوامك، تعتقد بأن واحد من الأشياء المهمة اللي نقدر نقول بأن من الأشياء اللي أنت من اهتماماتك، خليني أسميها، أو حتى هواياتك اللي ممكن أن تمارسها باحترافية، تقول أنا محترف في هذا الشيء بعيدا عن طبيعة العمل، حتى بعيدا عن طبيعة الدراسة الجامعية أو الأكاديمية عموما؟ فيا ترى ما هو هذا الشيء الذي يعتبر من أهم اهتماماتك؟ لو فكرت بواحد من أهم هواياتك، من أهم اهتماماتك اللي تجد بأنك فعلا يعني هذا الشيء أنت محترف فيه، وتجد بأن هذا الاحتراف فعلا هو من الأشياء التي تسعدك في حياتك. مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات، وعلى الخليجية على 1009. راغبين أيضا في المشاركة في مسابقتنا كتابة المايسترو مع اسمائهم الثلاثية، وحتى اسمائهم الثلاثية وكتابة الخليجية أو كتابة 1009 مع اسمائكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. أيضا اكتبوا لي أسماءكم حتى لو راسلتونا من خلال تطبيق الخليجية، ومن خلال تواصلكم إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز خلال نصف ساعة من الآن.

0: أعود إلى مسيدات مستمعينا من خلال تواصلهم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. عندي أمل، مساء الخير يا أمل، تقول أحب الإبحار في نفسية الطفل وأحب القراءة وكذلك أيضا المكتبات، زيارة المكتبات بالنسبة لي شيء مهم. شكرا لك يا أمل. أيضا منى مساء الخير تقول أنا مبدعة في الأشياء المنزلية وأشوف أن واحد من أهم الإبداعات في حياتي. شكرا يا منى. أيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صارت. إذن شو الشيء اللي تعتقد أن أنت مبدع فيه؟ واحد من الأشياء المهمة جدا هو يعني أكبر إبداعاتك، ممكن يكون قريب من دراستك من عملك، ولكن تجد بأنه واحد من أكثر الأشياء اللي أنت فعلا مبدع فيها وتستمتع يعني بها في حياتك. اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم للدخول في سحب مسابقتنا، ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
1: هو الخليج على الخليجية. الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليلك. ساعة أقول أمك
0: بلتني. أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
8: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه

0: قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
0: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
0: حذاء مريح.
1: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي، وكنا نسأل يا ترى ما هو الإبداع اللي في حياتك الذي أنت من خلاله تضيف إلى الحياة الكثير، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. وأولا من الفائز اليوم عمر همام، ألف مبروك يا عمر الفوز بجائزتنا في هذا اليوم، مقدمة من دبي أوبرا، وإن شاء الله يعني أعتقد أنه بيوصلك المسج حاليا، ويتواصلون يا قسم الجوائز لمعرفة كيفية السلام. جائزتك ألف مبروك لعمر همام، والحظ الأوفر لمستمعينا. ويقول عمر مساء الورد يا صديق، اليوم لم يسقط سهوات. حياك الله يا عمر. يقول أنا مبدع في ترتيب الأشياء والاحتياجات، ولا أعرف يعني أطلع وأسوي شيء بدون خطة مسبقة. النظام عندي مهم جدا جدا في حياتي، في ترتيب جدولي الحياتي أو الرياضي، واليوم يعني ما خلي الأمور تمشي لحس ولا هود، وما أقدر يعني أعيش بدون ترتيب. شكرا لك يا عمر، وإن شاء الله دائما حياتك مرتبة كما تتمنى وأكثر. أيضا هيفا تقول مبدع في صنع الحلويات، شكرا لك يا هيفا. أمل تقول أنا بعد يعني أعشق البيت وأعشق الطبخ وأحب عالم الألوان، عندي هندسة خاصة في الألوان في البيت، و يعني تقول محترفة في هذا الموضوع، في موضوع ترتيب البيت، في موضوع الطبخ. شكرا لك يا أمل، أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات. حتى يكون إنسان مبدع عليه دائما تبني، يعني بين قوسين وضح العلماء قالوا تبني العقلية التي تتحدى القيود، التي دائما من خلالها تقوم ببناء حياة مميزة ومختلفة من خلال المهارات التي يتدرب عليها الإنسان حتى يخرج من منطقة الراحة ويصل إلى منطقة الإبداع. هناك خطوات عملية حتى ينمي الإنسان الإبداع لديه ويكون إنسان مبدع. أول هذه الأمور هو أن تدون أفكارك باستمرار. استخدم دائما دفتر الأفكار لكتابة 10 أفكار جديدة يوميا مهما بدت غير منطقية. يعني حتى أنت ممكن أنت تكتب فكرة وأنت تقول هذه الفكرة غير منطقية أو غير قابلة للتنفيذ، ولكن العلم الحديث يقول بأنه عندما يكون لديك دفتر تسميه دفتر الأفكار، دفتر الأفكار أو صندوق الأفكار، وتبدأ في كل يوم كتابة 10 أفكار. ممكن خلنا نقول تبدأ بخمس أفكار يوميا، بعد أسبوع تقول لأن لابد يوميا أكتب 10 أفكار أو 10 أشياء علي أن أفعلها حتى أكون مبدع. علميا يقال بأن ذلك يدرب ما يسمى بين قوسين عضلات الإبداع، ينمي عضلات الإبداع، وبالتالي هذه ممارسة التمارين الذهنية هي التي تقودك في الخطوة الثانية إلى تجرب تمرين 30 دائرة، أن ترسم 30 شكلا مختلفا خلال دوائر، خلال دقائق محدودة أنت تحددها من 3 إلى 5 دقائق لتحفيز التفكير السريع والابتكار. عندما تعزز الفضول أنت تعزز تواجد أشياء ربما لم تكن تتخيلها. ويقال هنا عندما يعزز الإنسان الفضول لديه هو يكون متسائلا، يعني لديك فضول السؤال، وفضول السؤال هو أن تستكشف العالم من حولك وأن تحاول أن تنظر إلى أشياء ربما لم تنظر إليها سابقا، زوايا لم تطرقها، أشخاص لم تتعاون معهم سابقا، ولكن في النهاية أنت تفتح آفاق جديدة لبناء أفكار إبداعية متجددة. توسيع المدارك، عندما يقرأ الإنسان في مجالات غير التخصص الذي هو متخصص فيه، فبالتالي هنا أنت تقود نفسك إلى تجارب حياتية جديدة حتى تغذي الخيال. وتغذية الخيال هي مسألة مهمة، لأنها نفس الخطوة الأولى اللي تكلمنا عنها، هي تدريب التفكير بأنه لابد أن ينتج أفكار يوميا. لا تخشى عدم النجاح، لأن عدم النجاح هو جزء من العملية الإبداعية. يعني حتى علميا وجدوا بأن الإنسان عندما لا ينجح في الخطوة الأولى أو مرة ثانية أو المحاولة الثالثة أو المحاولة العاشرة، هو يعزز ما يسمى بتراكمات الخبرة، وبالتالي هذا الشيء يدفع الإنسان للتعلم، للتطوير، للتدريب، للإبداع، وبالتالي يكون لديه الجرأة في المستقبل على أن يطرح أفكار جديدة. أن تبتعد عن الروتين، لأن تغيير طريقة التفكير هي التي من خلالها يمكن أن تجد طرق أخرى أخرى تبدع فيها، مجالات أخرى يعني قادر من خلالها على أن تبني تفاصيل حياتية جديدة، وأن لا تتوقف عن الإبداع. أنا عندي غالية المريحة، حياك الله يا غالية، تقول أنا ولله الحمد مبدعة في كل شيء، دليل أن أنا صادمة معكم إلى أن هذا اليوم، تخيلي من 40 سنة تشارك تقريبا. حياك الله يا غالية. وفعلا هذه النقطة مهمة، أن لا يمل الإنسان. يعني هي تقول أنا يعني أشارك، يعني طبعا لا أنا كنت أسولف 40 سنة، ولكن يعني من سنوات وأنا دائما أشارك، فبالتالي يبقى الإنسان في مشاركة وفي إبداع في حياته عموما، وفي إصرار على أن يكون له بصمة في الحياة، وهذا الإصرار هو الذي يوصل الإنسان إلى نقطة مهمة جدا.
0: بيتي ساعتي.
1: ابتعد عن الروتين، هذا الشيء مهم جدا. ليش؟ لأنه عندما يكون لديك إصرار أنت تغير طريقة التفكير، أنت تغير ربما طريقة بناء أفكارك وحتى عمليا كيف ممكن تنفذها، وبالتالي عندما تغير طريقة تفكيرك أنت هنا تبحث عن طريقة أخرى للقيام بأشياء غير معتادة، ويكون لديك الإصرار على ذلك. حتى تكون مبدعا ركز على العمل وليس على المهام. المبدعون ينجزون الأعمال بإتقان بدلا من انتظار ومضة إلهام. المبتكرون يبتكرون دائما حلول، هم أولئك الذين يتخلصون من كل الأشياء التي تعتبر ربما روتينية وعادية، وانتقلون إلى منطقة أخرى هي منطقة إبداعية وفيها فكرة يمكن أن يكون فيها نسبة كبيرة جدا من الذكاء. المبدعون هم الذين يبحثون دائما عن الشيء الذي من خلاله يستلهمون الأفكار الجديدة، متفائلين، منفتحي الذهن، دائما يواجهون حاجات الحياة بأفكار إبداعية جديدة، أفكارهم مستمرة لا تتوقف، وينفذونها دائما بمحبة، وينفذونها لأنهم يعلمون جيدا أنهم لا يريدوا أن يقدموا شيئا عاديا، وإنما يريدون أن يقدموا شيء غير اعتيادي، شيء استثنائي، شيء مميز يجعل صورة الحياة أكثر جمالا، ويجعلهم هم أكثر إبداعا.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1-0-0-9.
2: الخليجية 1-0-0-9.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية، اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوا. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: Events.
1: Events.
2: في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وARN، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسماءهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009 1009 الخليجية.
1: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: الخليجية هي بس
0: 100%

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذا الموجز الإخباري. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وأشاد سموه بعزيمة المشاركين مؤكدا أن حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة. قتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية MV هونديوس الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات. ختام الموجز بهذا الخبر. أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عن تحري هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الموافق 17 من مايو 2026 بالتنسيق والتعاون مع المراصد والمراكز الوطنية على مستوى الدولة، وستجري عمليات التحري باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الغالي الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. وهذا مشوارنا المسائي يتجدد وياكم مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. أجواء صيفية نعيشها هذه الأيام، ولكن الصيف مع الخليجية وبيج داي أوت دائما مختلف. 7000 تذكرة بانتظار الفائزين، وهالمرة مثل ما قلنا الموضوع بيكون مختلف تماما، لأن بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. هذا اليوم يوم التجمع الكبير، بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر، ويعتبر أكبر بيج داي أوت بتاريخ الفعالية. بتعيشون الحماس في فيراري وولد أبوظبي، وبتستمتعون بعالم المغامرات في وارنر برادرز أبوظبي، وتدخلون عالم الألعاب والانتعاش في ياس ووتر وولد أبوظبي، وتتعرفون على أسرار عالم البحار والمحيطات في سي وولد أبوظبي. للتسجيل والتفاصيل بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae. فحابين اليوم ومن خلال هذه الحملة نشوف مستمعينا ونلتقي بمستمعينا من مختلف إمارات الدولة، من العاصمة أبوظبي إلى الفجيرة، في هذا الاحتفال الوطني الضخم اللي يضم مستمعين الخليجية من مختلف إمارات الدولة. ومثل ما قلنا إن شاء الله تاريخ 23 من هذا الشهر بيكون الموعد، وفريق الخليجية بالتأكيد بيكون ياكم في هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة. كل اللي عليكم تسوونه تسجلون أسماءكم وبعض البيانات الخاصة بهذه الحملة عبر الموقع الإلكتروني 1009.ae، وأسماءكم تلقائياً بتدخل السحب، واللي بيتم اختياره بيربح 4 تذاكر لدخول وحدة من هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة التابعة لجزيرة ياس. إذن التفاصيل من خلال موقعنا 1009.ae. يا مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا عبير، وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بداية مشوارنا بصوت الفنان راشد الماجد، نسمع وياكم هذه المحطة الغنائية، ونرجع مع أول فقرة من فقرات برنامجنا وموضوعنا الأول.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: شيء واحد، شيء واحد، شيء واحد،
4: شيء واحد.
5: الكلام من خلاله ممكن نعبر عن أفكارنا، نعبر عن مشاعرنا ونتواصل مع الآخرين. بالكلام نحل المشاكل، ممكن نساعد في مواساة الآخرين، نتبادل معهم الآراء على سبيل المثال. أما الصمت ففي بعض الأحيان، يعتبر أفضل من الكلام، وفي بعض المواقف نقدر نترجم الصمت كأفضل رد، ونقول بأن الصمت في بعض المواقف حكمة. ونحن في الحياة أحياناً نفضل الصمت على الكلام، مثلاً وقت الغضب، وقت العصبية، الوقت اللي نعرف أن الكلام ممكن يساء فهمه، أو يعني إذا تكلمنا ممكن الكلام يزيد الطين بلة. وأحياناً على فكرة نحن نصمت ونسكت مو بعشان شيء، يعني بدون سبب، بس لأن ما نبغى نتكلم، ما نبغى نعور راسنا، صح ولا لا؟ بين الصمت والكلام حكاية. اليوم بنتعرف على تفاصيل هذه الحكاية خلال برنامجنا لهذا اليوم، ولكن حابة أبدأ البرنامج اليوم وحابة أبدأ مواضيعنا الخاصة بالصمت والكلام بهذا السؤال: متى يصبح الكلام أفضل وأهم من الصمت؟ نحن غالباً نشوف الناس يمدحون الصمت ويقولون بأن الصمت أفضل من الكلام، والصمت أبلغ من الكلام، ومن الحكمة أن نحن نصمت ونسكت في بعض المواقف. ولكن سؤالي، وحبيت أبدأ اليوم البرنامج بهذا السؤال: متى يصبح الكلام أفضل وأهم من الصمت؟ وأنت مستمعنا، متى تفضل الرد؟ متى تفضل أنك ما تسكت وبالعكس تتكلم، وتشوف بأن الكلام في هذا الموقف تحديدا يعتبر ضرورة ويعتبر يعني أفضل من الصمت؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. لكل محبي القصايد، بعد شوي بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان مرحبا. أما الحين نترككم مع هذا الفاصل الوطني، ونرجع في الدقائق الجاية، ونرجع مع سؤالنا وإجابات مستمعينا ومستمعاتنا في فقرة شيء واحد. قد تكون هناك مواقف مختلفة وأوقات مختلفة ومتعددة من خلالها نفضل الكلام على الصمت، ولكن أباكم تعطوني موقف واحد من المواقف العديدة والكثيرة اللي ممكن نواجهها في حياتنا يعتبر فيها الكلام أبلغ وأفضل من الصمت.
0: الخليجية الإماراتية،
6: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور الدنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
1: في فقرة شيء واحد اليوم سؤالنا يقول: متى يكون الكلام أفضل وأهم من الصمت؟ في هذا الموقف تحديدا تفضلون الكلام على الصمت، مع أن الناس يقولون بأنه الصمت حكمة، وكذلك يعتبر الصمت أفضل من الكلام، ولكن أنتوا بشكل عام موقف من المواقف، أو خلنا نقول لحظة من اللحظات تحسون فيها بأن الكلام فعلا يعتبر أهم وأفضل من الصمت. قبل ما ننتقل لمشاركات ورسائل المستمعين، نذكركم بأن المشاركات في Big Day Out، إذا حابين تربحون تذاكر لدخول جزر ياس، أو خلنا نقول جزيرة ياس الترفيهية والمتنزهات الترفيهية الأربعة، عندنا سي وولد أبو ظبي، ياس ووتر وولد، وكذلك وورنر براذرز وفراري وولد أبو ظبي. هذه الأماكن بنقضي فيها معاكم أجمل وأروع اللحظات تاريخ 23 من هذا الشهر، تحديدا من خلال حملة Big Day Out اللي تقام بالتعاون مع الخليجية 1009 وشبكة الإذاعة العربية وكذلك جزيرة ياس. المشاركات فقط من خلال موقعنا الإلكتروني اللي هو 1009.ae. ادخلوا هذا الموقع بتعرفون التفاصيل، وكذلك بإمكانكم التسجيل للفوز بأربع تذاكر للحضور أكيد. والمشاركة في هذا اليوم اللي هو Big Day Out تاريخ 23 من هذا الشهر، إذن الموقع الإلكتروني فقط من خلاله نستقبل المشاركات، وإن شاء الله بعد شوي بيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة في هذه المسابقة خلال برنامجنا. إنزين، بشكل سريع نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. ومتى يصبح الكلام أفضل من الصمت؟ عبيرة تقول عند الدفاع عن النفس. وردة تقول: لا تجادل الأحمق، فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. يعني الأحمق يفضل أن الواحد يصمت أمام الأحمق، عدا ذلك ممكن تتكلم وتفضل الكلام على الصمت. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول: الكلام أفضل من الصمت لتوضيح فكرة أو وجهة نظر. نعم، قد يكون هذا الكلام صحيح، لأن بعض الناس للأسف يعني إذا أعطيتهم رؤوس أقلام وأعطيتهم الفكرة يعني بشكل عام ممكن ما يفهمونها بالشكل الصحيح، فتوضيح الفكرة أو وجهة النظر وخلنا نقول الدخول في التفاصيل من خلال الكلام والتفسير، هذا الشيء ممكن يكون أفضل في بعض المواقف. راجعين بعد شوي مع موضوعنا عن الصمت والكلام في الدقائق الجاية. لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: زحمة متفرقة على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا عندنا شارع الاتحاد يشهد كثافة مركبات من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: الخليجية الإماراتية.
6: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
7: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
6: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة 1009 كانت الأثير.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
11: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
12: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
11: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
12: لازم أضيف شيء على القائمة.
11: شو؟
12: حذاء مريح.
11: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. بعد ما تكلمنا عن الكلام هالمرة بنتكلم عن الصمت. عندي عبارة ناقصة والمطلوب منكم تكملونها بطريقتكم الخاصة وباختصار. من الحكمة أن نصمت عندما متى يكون الصمت حكمة؟ في أي حالة، في أي موقف؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى بنشوف مشاركاتكم ومتى يكون أنه الصمت يكون حكمة، وفي أي موقف تحديدا بنشوف المشاركات مع بداية ساعتنا الثانية. أما الحين خلونا ننتقل لجهازنا والسيستم اللي عندنا الخاص بمسابقة Big Day Out ونشوف أسماء الفائزين الثلاثة. عندنا 6 فائزين إن شاء الله خلال برنامجنا بيتم الإعلان عن أسمائهم، والفائزين الثلاثة عندنا لهذا اليوم سلطان العلي، سلطان العلي من إمارة دبي. أيضا عندنا الفائزة الثانية روضة أحمد من إمارة الشارجة. أما الفائزة الثالثة أحمد البشر من إمارة أبوظبي. إذن سلطان العلي من دبي، روضة حميد من الشارجة، وأحمد البشر من أبوظبي. نقول ألف مبروك للفائزين، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون التذاكر الخاصة ببيج داي أوت، وكذلك المتنزهات الترفيهية اللي بتقضون فيها يومكم. وطبعا بيكون هذا اليوم يوم مختلف ومميز لأنه يجمع المستمعين من مختلف إمارات الدولة، ونذكركم بأن إجمالي عدد التذاكر 7000 تذكرة للدخول إلى مدن ياس الترفيهية، و1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. فإذا حابين تكونون جزء من هذه الاحتفالية والفعالية الرائعة، وكذلك يعني هذا اليوم يوم التجمع الكبير لشبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية بالمستمعين تاريخ 23 من هذا الشهر، ما عليكم إلا المشاركة عبر موقعنا الإلكتروني 1009.ae، وإن شاء الله الفائزين يعني يتم الإعلان عن أساميهم خلال برامجنا، وكذلك كل واحد منهم يحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من متنزهات ياس الترفيهية. إذن التفاصيل من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
3: مجد العالم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آرائهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شي، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازين مجمع القرآن الكريم بالشارقة، البالغ عددهم 311 مجازا. وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي، وأطلق 3 موسوعات جديدة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعاليه عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية. كرم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي 17 من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديرا لأدائهم المتميز في ماراثوني بوسطن ولندن اللذين تم تنظيمهما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم لإجراء محادثات مرتقبة بشدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، ولن تبدأ المحادثات الجوهرية في القمة حتى غد الخميس عندما يعقد الرئيسان محادثات ثنائية ويحضران مأدبة رسمية. ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على المناطق الواقعة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 قتيلا بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة ومن خلال شورت كات. عندي عبارة ولكن هذه العبارة ناقصة، بنشوف كل واحد منكم ومن خلال وجهة نظره كيف بيكمل هذه العبارة الناقصة. من الحكمة أن تصمت عندما، من الحكمة أن تصمت عندما، متى يكون الصمت أبلغ من الكلام؟

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. الناس في هذه الحياة أنواع، وكل واحد منا يمكن يندرج خلنا نقول ضمن فئة معينة. عندنا فئة تحب الكلام، تحب دائما تعبر عن رايها، وكذلك تطيل في الكلام وفي التفسير وفي التفصيل، بينما عندنا فئة تفضل الصمت على الكلام. يعني هؤلاء الناس ما يتكلمون وكلامهم يكون مختصر، كلامهم يكون بسيط ومختصر جدا، مقارنة بالفئة الأولى اللي تحب الطيل في الكلام وتحب التفسير وكذلك الإطالة. اليوم سألناكم أو طلبنا منكم تكملون العبارة الناقصة اللي تقول من الحكمة أن تصمت عندما. أنت مستمعنا متى تفضل أنك تصمت وتسكت على أنك ترد على الآخرين وكذلك يعني ترد عليهم بالكلام؟ رسالة من خالد راشد، تحية لك يا خالد، يقول الصمت حكمة عندما تضج الأماكن بالضجيج. نقدر نقول عنه كلام حكيم يوضح أن المكان اللي يكثر فيه اللغط لابد للصمت أن يكون عنوان الشخص، لأن هني كلامك ممكن يضيع بين ضجيجهم وكثرة الكلام اللي تسمعه وكثرة الكلام اللي ينقال في هذا المجلس، فما حد بيسمعك وما حد بيهتم برايك حتى لو كان رايك من ذهب. أمل الرميثي تقول من الحكمة أن تصمت عندما يكون الكلام أو عندما في الموقف الذي لن يغير فيه الكلام شيئا، أو حين يكون الصمت أبلغ من الرد، فليس كل نقاش يستحق أن نخسره من أجل إثبات شيء لا يريد الطرف الآخر فهمه. هذا الكلام صحيح ما شاء الله، في ناس من كثر ما هم عنيدين ما يبون يسمعون أي حرف وأي كلمة من الطرف الآخر، حتى لو كان كلام الطرف الآخر كله صحيح وكله مليء يعني بالحكمة والصحة، ما يبون يسمعون لأنه خلاص متشبثين بوجهة نظرهم. من الحكمة أن تصمت عندما تقابل الجاهل. هالرسالة وصلتنا من أحد المتابعين. هناك مقولة جميلة تقول صمت تعقبه الندامة خير من نطق يسلب الندامة، ومقولة أخرى تقول كن صامتا تكن آمنا، الصمت لا يخون أبدا. أنتم مستمعين شو تقولون عن الصمت؟ وكيف ممكن تكملون العبارة الناقصة اللي تقول من الحكمة أن تصمت عندما؟ أنت مستمعنا، أنت شخصيا ومن خلال وجهة نظرك متى تفضل الصمت على الكلام، وتشوف بأن في هذا الموقف تحديدا الصمت يعتبر حكمة، وحكمة عظيمة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: إذن خلونا نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل المستمعين، وكيف كل واحد منهم كمل العبارة الناقصة بطريقته الخاصة ومن خلال وجهة نظره الخاصة. من الحكمة أن تصمت عندما شيخ الفلاسي تقول عندما تهون العشرة. فعلا في بعض الحالات يعني المرأة سلاحها، يعني السلاح اللي دائما تلجأ له سلاح الصمت. على فكرة إذا زادت ثرثرة المرأة يدل على أنها فعلا مرتاحة نفسيا، ولكن يوم تكون ساكتة طول الوقت هذا الشيء ما يدل على أنها يعني في وضع جيد، وحالتها النفسية ما تكون وايد جيدة. يقال والله أعلم. الصمت حكمة عندما يكون الطرف الآخر غير لبق. فعلا يوم الطرف الآخر يعني ما يحترم وجهة نظرك، ممكن هني تفضل الصمت على الكلام. انزين، يقال بأن الصمت فن عظيم من فنون الكلام، وبناء على ذلك عندنا مثل معروف عالميا وليس عربيا فقط بنتكلم عنه، وبنتكلم عن القصة وراء هذا المثل، ولكن في الدقائق الجاية. في هذه اللحظات نرجع وياكم إلى بيك داي آوت والمشاركين في مسابقتنا، وهذه الحملة الرائعة اللي تأتيكم بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009، وكذلك بالتعاون مع جزيرة ياس. وهالمرة طبعا بشكل مختلف ومميز بتكون هناك 7000 تذكرة للدخول إلى المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس، منها 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. حابين يكون هذا اليوم بمثابة احتفال وطني ضخم يضم مستمعينا من مختلف إمارات الدولة، تاريخ 23 من هذا الشهر في متنزه زهات ياس الترفيهية 4. بتختبرون الأدرينالين في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، وتعيشون أجواء قصصكم المفضلة وشخصياتكم المفضلة كذلك في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وتنغمسون بأجواء المرح في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي مع 70 منزلقة وتجربة مائية ممتعة، وتكتشفون عوالم بحرية مليئة بالمغامرات في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. متنزهات ترفيهية رائعة بانتظاركم لاكتشاف واستكشاف تفاصيلها من خلال وجودكم في جزيرة ياس والمتنزهات الترفيهية 4. نذكركم بأن المشاركات فقط من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. خلونا نتعرف على آخر 3 فائزين خلال برنامج شورت كات. مبروك لي سلامه الكعبي، أيضا حمدان الشحي وريم محمد. إذن سلامه الكعبي وحمدان الشحي وريم محمد نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم وبيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون الجوائز. إذا ما حالفكم الحظ خلال برنامج شورت كات، فالمسابقة موجودة في مختلف برامج الخليجية، ما عليكم إلا المشاركة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب،
3: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
2: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
3: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب، تاكل الأيام بعضي لين كلن يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العجب.
1: أشعار
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
5: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل

0: من أشعار فزاع.
1: حبل الكذب قصير،
2: كل يرى الناس بعين طبعا،
3: كل يغني على ليلة،
1: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
3: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
2: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
4: قصة مثل.
5: بين الصمت والكلام اليوم حديثنا خلال البرنامج، وهناك من يفضل الصمت على الكلام وهناك من يفضل الكلام على الصمت، ولكن ذكرنا عبارة ومقولة تقول: صمت تعقبه الندامة خير من نطق يسلب الندامة. ويقولون بأن الإنسان قد يندم على كلام قاله، ولكن ما بيندم كثر ما ندم على الكلام اللي قاله، ما بيندم على سكوته وصمته في بعض المواقف. مساك الله بالنور مستمعنا عبد الله زرعون، يقول: الصمت تذكرة سفر تؤدي إلى السعادة، ومساكم سعادة. تحية لك يا عبد الله. فعلا الصمت يعتبر يعني في الكثير من الأحيان أفضل من الكلام. أمل أحمد: أمل تأخرتي علينا اليوم، مساك الله بالنور والسرور. تقول: مسا الطيب والكلام الطيب والوجود الطيب يا مريم والوجوه الطيبة. تحية لك يا أمل، وتحية أكيد لكل متابعينا واللي انضموا للتواصل ويانا في هذه اللحظات. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هذا المثل معروف عالميا ويبين قيمة الصمت على الكلام في حياة الإنسان. هذا المثل يشجع الإنسان على حفظ اللسان والتشجيع على الصمت، وأن الإفراط في الكلام قد يكون له عواقب وخيمة، بخلاف الصمت اللي يحمل في طياته حكمة عظيمة. يقال بأن هذه العبارة وهذا المثل يرجع إلى الكاتب الإنجليزي توماس كارلايل، وهناك مثل آخر مشابه له في المعنى يقول: المياه الهادئة تجري بعمق. ومثل آخر يقول: البراميل الفارغة تصدر ضجيجا أكبر. وكل هذه الأمثال تدل على قيمة الصمت وتمقت كثرة الكلام. نرجع إلى المثل اللي يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يروى أنه كان هناك رجل عجوز وحيدا في بيته منذ مدة طويلة، خطرت له فكرة أنه يستأجر أحد الأشخاص لكي يجلس معه ويحادثه ويقضي بذلك على وحدته وملله. فاتفق مع أحدهم فأتى منذ الصباح وبدأ بمجالسته والتحدث معه ورواية القصص له منذ الصباح حتى المساء. فأعطاه العجوز المال جزاء ذلك ليعود في اليوم التالي ويباشر عمله في التحدث مع العجوز وسرد القصص من الصباح إلى المساء ليأخذ أجره في نهاية اليوم. في بداية الأمر كان هذا الرجل أو هذا العجوز مستمتعاً بذلك، ولكن بمرور الوقت بدأ يشعر بالملل. وفي أحد الأيام عندما جاء الرجل طلب منه العجوز ألا يتحدث، فقط يجالسه بصمت. وعندما انتهى اليوم أعطاه مالاً كثيراً، ليخرج الرجل ويقول في نفسه: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب.
4: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
5: من هذا المثل ننتقل ياكم إلى شوارعنا ونشوف شوارعنا هل فيها ضجيج من الزحمة ولا لا. نبدأ وياكم من شارع أم سقيم بالاتجاهين، هناك كثافة مركبات بالاتجاه القادم والمؤدي إلى شارع الخيل. شارع الخيل هناك أيضا كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالرجوع إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عودة إلى شارع الخيل وتحديدا عند معبر الخليج هناك كثافة مركبات بالاتجاه المؤدي إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى ديرة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
0: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
6: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا. احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. اليوم كنا نتكلم عن الصمت والكلام، خلونا نتكلم في هذه اللحظات عن شيء له علاقة بهذا الموضوع، وتحديدا عنوان هذه الأعمال الفنية تأتي ضمن سياق موضوعنا لهذا اليوم ضد السكون، وهو عنوان برنامج العروض الأدائية الحية اللي بتقدمها مؤسسة الشارقة للفنون ضمن النسخة 20 من معرض آرت دبي خلال الفترة بين 15 وحتى 17 من هذا الشهر في مدينة جميرة، وذلك بمشاركة فنانين يعملون عبر الصوت والموسيقى والحركة والممارسات متعددة التخصصات. يتوزع البرنامج في أنحاء المعرض ويقدم سلسلة من العروض اللي تتأمل الإيماء والتكرار والذاكرة والصوت بوصفها أدوات التعبير والمقاومة، وكذلك مجالات لاستعادة التجربة الإنسانية في مواجهة العنف والفقد والتحولات السياسية والاجتماعية. يضم هذه المشاركة تضم ثلاث عروض أدائية تتناول القدرة الكامنة في رفض السكون والانصياع للثبات عبر ممارسات فنية تستند إلى الأداء الحي، السرد الشخصي، والتجريب الصوتي والبصري. ضمن العروض عدنا عرض دموع، وهو مشروع أدائي موسيقي يحمل في تفاصيله مشاعر إنسانية مؤلمة ويتم ترجمتها بعروض أدائية وموسيقية. أما عن أسترال 82 فيضم مشاهد صوتية فيما يتم فيها معالجة الصوت واستخدام أجهزة المزج الصوتي، ويعاد تشكيلها بطريقة فنية تبرز فن الصوت. أما الجسد كشاهد فهو عنوان أحد الأعمال اللي بيتم عرضها ضمن آرت دبي، يتناول العلاقة المعقدة بين الجسد والذاكرة. فإذا حابين تحضرون هذه العروض اللي تأتي ضمن ضد السكون، وهي خلنا نقول ضمن برنامج العروض الأدائية الحية من مؤسسة الشارقة للفنون، ما عليكم إلا زيارة معرض آرت دبي اللي بينطلق إن شاء الله تاريخ 15 وبيستمر حتى 17 من هذا الشهر في مدينة جميرة. وبالتأكيد هذا المعرض السنوي تعرض فيه أبرز وأهم الأعمال المحلية والعالمية. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام برنامجنا، وفي الختام نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا، وياي أنا مريم الجسمي ومن خلال شورت كات، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجا متنوعا من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساسا لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب في دبي لمتابعة امتثال التجار لتشريعات وسياسات مكافحة غسل الأموال. الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة عمل إلى الصين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الإخبارية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من القراء مجازي مجمع القرآن الكريم بالشارقة البالغ عددهم 311 مجازا. وأعلن سموه اكتمال موسوعة التفسير البلاغي، وأطلق ثلاث موسوعات جديدة وذلك في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعاليه عن إدارتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشهد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم. كما بحث سموه ومعاليه أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. أجرى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي بهدف الاطلاع على مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، لا سيما التشريعات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث يندرج هذا القطاع ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، وتأكد من تحقيق أعلى درجات الامتثال في مختلف ممارسات السوق. إضافة إلى ذلك عقد معاليه اجتماعا مع عدد من ممثلي مجموعة دبي للمجوهرات وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الامتثال لتشريعات والسياسات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال والاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص بشأن تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي لعام 1447 هجري ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 29 من مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 يونيو 2026، ويستثنى من ذلك الجهات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو بإدارة المرافق والخدمات العامة، حيث تتولى تلك الجهات تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية. أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب وأكاديمية الاقتصاد الجديد عن بدء تدريب 50 مواطنا ضمن الدفعة الأولى من برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي، والذي يستهدف تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيل جيل جديد من الوكلاء الضريبيين المعتمدين. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.
5: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا البرنامج ضمن الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم. يتم تدريب المواطنين 500 اللي ذكرناهم خلال 5 سنوات ضمن برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد ضمن برنامجين متخصصين اللي هم دبلوم الضريبة على القيمة المضافة ودبلوم ضريبة الشركات. الدفعة الأولى تستهدف 25 في البرنامج الأول و25 في البرنامج الثاني. يضم البرنامج عدة محاور مثل الإطار القانوني والتنظيم للضريبة، آليات التسجيل وإعداد الإقرارات الضريبية، التعامل مع السجلات المحاسبية، الامتثال بالالتزامات الضريبية.
4: كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق موجهات توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين في زيارة عمل تمتد حتى 15 مايو، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017، حيث من المقرر أن يعقد غدا قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسلام والتنمية في العالم. وأعلنت الصين الترحيب بالرئيس الأمريكي، وأكد جو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية. خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

نقول يا مرحبا ساع وسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا، وياكم أخوكم عبد الله المهيري بداد خليجي من الحين ولغاية الساعة 9 مساء. ساعة الحين 6 دقيقتين عندي في الاستديو اليوم الأربعاء 13 مايو. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ إن شاء الله يوم جميل مستمتعين فيه. يا مرحبا الساعة بالجميع. طبعا كالمعتاد 3 ساعات بنكون ويا بعضنا نسولف، عندي لكم سوالف وايدة بخبركم عنها إن شاء الله تعالى خلال مشوارنا لليوم، وأيضا بيكون عندي أسماء الفائزين ويانا في مسابقة Big Day Out. Big Day Out هذا اليوم الحلو اللي بنقضيه فين؟ في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وتحديدا في جزيرة ياس. 23/5 بيكون يوم مميز. الخليجية 1009 تدعوكم لـ Big Day Out. عندنا 1000 تذكرة لكل إمارة، يعني هذا التجمع بيكون تجمع واحتفال وطني. نبى نجمع الإمارات 7 في جزيرة ياس في Big Day Out، يوم بيكون مميز، والفائزين بيكون عندهم فرصة أنهم يمثلون إمارتهم ويعيشون يوم غير ومميز وما شيء أحلى عنه. عيشوا الحماس في فراري وورلد أبوظبي واستمتعوا بعالم المغامرات في وورنر براذرز وورلد أبوظبي. سجلوا الحين عبر زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae. الموضوع هين جدا، بس تدخلون على الموقع تسجلون بياناتكم وتتابعون برامجنا على هو الخليجية 1009 لمعرفة إذا كنتم من الفائزين ولا لا. إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم بخبركم عن أسماء الفائزين. خلني أفتح السيستم أشوف كم فائز عندي اليوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 5 فائزين بنعلن عنهم اليوم إن شاء الله تعالى خلال الدوت خليجي. هل أنت من الفائزين؟ هل أنت من الفائزين؟ ما شاء الله اليومين اللي طافوا مستمعاتنا كانوا يعني متصدرات بالفوز، فاليوم نشوف الشباب شو دورهم بيكون، وإن شاء الله حظ موفق للجميع يا رب. أرجع أذكركم الموضوع جدا هين، تزوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلون بياناتكم وحظ موفق يا رب لكم جميعا. تضحكون علي البارحة، يعني كيف أقول لكم، رديت البيت قلت أبغى أشوف Devil May Cry 2 الموسم الثاني. حلو حلو، قلنا بس جت الفرصة أن نتابع هذا العمل وهذا الجزء الثاني، وأردي الجزء الأول كان وايد عايبني وقلت لازم لازم لازمني أتابع. ففتحنا نتفليكس شغلنا المسلسل، وعبد الله بدأ شو يشتغل في البيت، يعني أنت فاتح مسلسل يلس شوفه؟ لا ما شيء، قمت ورتبت وأرتب وأسوي أغراض وأطبخ شوي وأنظف و ليه ما طافت لي كم من حلقة وأنا طالع التلفزيون قلت أنا مو فاهم شيء، شو السالفة؟ يعني كل هالوقت اللي ضيعته على الفاضي الحين لازم أرجع وعيد من أول وجديد عشان أركز بالعمل. في أعمال تقدر تشوفها وانت تشتغل، عرفت، ولكن هذه الأعمال تكون يا أن أنت شايفنها قبل فأنت حافظ السيناريو حافظ الجو شو بيستوي فتخليك باك جراوند، يعني صوت بالخلفية. أما أن عمل جديد توه نازل وانت تبغى تعرف الأحداث تحطه وتجلس تشتغل، لا تسوي، لا تغلط غلطتي، لا تغلط غلطتي. حط لك شيء قديم أو ميوزك واشتغل، خلص أمورك عقب حط الأشياء الجديدة عشان تركز عشان تعرف شو القصة. يعني الحين قاعد أقرأ أونلاين أن القصة للموسم الثاني بتكون عن أخو دانتي فيرجل. طبعا بيركزون عليه وعلى حياته وعلى التقلبات اللي مر فيها. فالحين خذيت فكرة، يعني مجرد ككلام خذيت فكرة، وان امهم كيف ربتهم وكل واحد سلك يعني طريق مختلف، فما ادري شو بيستوي، انتقام يا الريفنج، ما الريفنج هي انتقام. فيعني الامور هذه كلها لازم نعرفها في الموسم الثاني، فاللي تابعه خبروني شو رايكم فيه، اللي تابع البارحة خبروني شو رايكم فيه، واللي ما تابعه يلا أنا وإنتوا إن شاء الله نتابع رباعه وأكيد نتشارك رأينا بهذا المسلسل Devil May Cry. أكيد سيزن 2 موجود حصريا على نتفليكس.
إن شاء الله تعالى الساعة القادمة بيكون عندي لكم مسابقة حلوة، تابعونا عشان تعرفون تفاصيلها. قسيمة بقيمة 500 درهم تأخذون فيها منتجات جيدة جدا لصحتكم وأموركم تكون طيبة، فخلكم ويانا.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية، الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
1: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
0: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع

سيارة جي تور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بداية السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد بالسلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهالله هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
9: دانت الأثير.
1: 1-0-0-9.
10: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com. الفرصة تنادي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على الخليجية 1009. اختي عبير مساج الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساعة عليك ولكل من يسمعنا ويتابعنا، ودائما ندعوكم للتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا. ازاي يا جماعة الخير؟ تاريخ 29 اغسطس تحديدا في كوكا كولا ارينا، ليلة تنتظرنا مع ميامي شو اللي ننتظره كل عام واللي عشنا وياه اجمل ذكريات. يرجع لنا الحين بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، نحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتم الجمهور الكريم. طبعا رافقت فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة واستمتعت فيها، كانت رحلة ممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، كنت السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى لكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيتم مفاجأتكم مثل ما دايما تفاجئون أكيد فرقة ميامي، أنتم الشركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي لا تتكرر. توزيعات موسيقية جديدة، مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، لا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين وشاركونا في هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم. كيف نحصل على التذاكر؟ نزور الموقع الإلكتروني الخاص بكوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه الليلة الاستثنائية. ازاي يا جماعة الخير؟ عندنا ليلة ثانية بعد، ليلة حلوة، مو بليلة، يوم، هو يوم جميل ممتع نستمتع فيه في بيج داي اوت في العاصمة أبوظبي إن شاء الله تعالى. تاريخ 23 مايو بنصير هناك نستانس بأكيد مدن ياس الترفيهية الرائعة، فراري وورلد أبوظبي، وورنر برادرز وورلد أبوظبي، ياس ووتر وورلد، عندنا السي وورلد أبوظبي، يعني تجارب رائعة مختلفة كلها تشويق وإثارة وأجواء عائلية وأجواء حماسية، بنستانس فيها. عندنا لكم 7000 تذكرة، كل إمارة من إمارات الدولة بيكون عندها 1000 تذكرة. كيف نشارك؟ تشاركون من خلال زيارة الموقع الإلكتروني 1009.ae، هذا هو موقعنا الإلكتروني. حسيت أني قلت لكم إياها بطريقة روبوتات. المهم نباكم تشاركونا، والحين بنعلن عن أول 3 فائزين. من هم أول 3 فائزين ويانا؟ نقول مبروك للفائز الأول سالمين الظاهري، بالبركة سالمين من أبوظبي، ألف مبروك سالمين. الفائز الثاني هو هيثم صالح من الشارجة، ألف مبروك هيثم. والفائز الثالث مو بالأخير، لأن في فائزين بنذكرهم إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم، نقول مبروك لعلي محمد من راس الخيم، بالبركة يا علي. إذن كل فائز منكم فاز ويانا بأربع تذاكر لدخول مدينة من مدن ياس الترفيهية، وأكيد بيتم التواصل وياكم لمعرفة المزيد، بالبركة للي فاز ويانا. عندنا فائزين بنعلن عنهم إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا لليوم.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بها لساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خلى ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذا يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءة بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو وحتى يوم الجمعة 29 من الشهر ذاته، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم. حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له باستقبال حافل في بيجين اليوم، حيث يستعد للقاء نظيره الصيني شي جينغ مينغ في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية، قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية. أعلنت وزارة الخارجية التركية أن تركيا وأرمينيا استأنفتا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ في عام 2022. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وإسبانيا اليوم إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه بإصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية، في وقت تتخذ فيه حكومات حول العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1.

0: الأجساء باللي يبون يشاركون ويفوزون ويانا بجائزة رائعة جدا قسيمة بقيمة 500 درهم من The Broth Lab. وأتوقع مستمعاتنا يعني بيستانسن أكثر على هذا المنتج. نحن نتكلم عن The Broth Lab، وإذا تبين نتائج حقيقية اختاري الأساس الصح. مرق The Broth Lab مطبوخ 15 ساعة بطهي بطيء، وهو غني بالكولاجين لدعم الأمعاء والبشرة، وبروتين نظيف لجسم أقوى. تقدرين تطلبين الحين من brothlab.ae، وأيضا تقدرون تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. طرشولي جواب هذا السؤال الهين. مرق The Broth Lab غني بمادتين، مادتين ولا أروع، أحسن شيء في الحياة، أشياء أساسية للعديد والعديد والعديد من الأمور الصحية اللي نحن نسعى أن دائما نحسنها ونطورها. شو هي هالمادتين؟ أنا قلت لكم يا غني بل وبيشو بشي، حرف الباء وحرف الكاف. يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية، انتظر كل مشاركاتكم. لا تنسى اساميكم رجاء يوم تشاركونا عشان تضمنون دخولكم للسحب، وحظ موفق للجميع.
1: دولة ترسم الامجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الاحوال، دولة تخطط باعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟
3: تغار
2: أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟
3: ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟
2: خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني أرسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم أنا واقف سنين وعمر أبوابك. أنا نوخت لك تاريخ خيمة دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك، ويتك في جموح وعنفوان وبالغلام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور عرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
3: يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد الأقصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل. عدا عن ذلك أشوف أن الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: شو يصير يوم كل واحد في الفرقة يقول أنا المايسترو؟ جاهزين للضحك من القلب؟ مسرحية المايسترو مع طارق العلي، قصة فرقة موسيقية بس بدون سيطرة، مواقف مجنونة، شخصيات مختلفة والضحك متواصل. 15 و16 مايو في دبي أوبرا، احجز الحين عبر بلاتينوم ليست ولا تقول ما خبرناك. الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تنادي.

0: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
1: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: حزلنا مستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيب وجه لكم جميعا ويا مرحب الساع بالجميع. يعني مشكورين مشكورين مشكورين على مشاركاتكم خلال هذه الساعة في مسابقة The Broth Lab اللي قدمون لكم فوتشر بقيمة 500 درهم تتشرون اللي تبونه من The Broth Lab. طبعا سؤالي كان يقول المرق الخاص فيهم يحتوي على مادتين أساسيات في الصحة العامة ويعني فوائدهم كبيرة كبيرة كبيرة جدا. شو هاي المادتين؟ كيفوا عليكم؟ الكولاجين والبروتين، هذا هو الجواب الصحيح. يعطيكم صحة والعافية وكفيتوا ووفيتوا. خلنا نشوف الحين منو بيفوز وياي بهذه القسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة لكم من The Broth Lab. من سيفوز يا ترى؟ نقول مبروك لي شيخ الزعابي، بالبركة شيخة، ألف مبروك شيخة، فزت ويانا بهذه القسيمة وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. زين، شيء مسلسل صراحة كان يعيبني، وأنا أوريدي تعرفت على هذا المسلسل من بعد فيلم. تعرفون أنتو عالم مارفل عالم مترابط، يعني ما ينزل فيلم على الفاضي أو على فراغ، لا، كل الأحداث مرتبطة في بعضها، الشخصيات داخلة في بعضها. أسبب شي يقولكم عوالم مارفل، لأن هو مو بعالم واحد، هو يعني مالتي يونيفرس. فالحين كان عندنا أو عرفت اللي هي واندا فيجن. واندا فيجن هذه ما كنت أعرف منه، شفت طالع شريرة في فيلم دكتور سترينج أو دكتور سترينجر، دوم أخربط باسمه. المهم كان وايد حلو الفيلم، طالع بدور شرير. زين انت شو قصتك؟ والله شفت اونلاين يقولون اللي يبى يعرف قصتها يتابع واندا فيجن، وفعلا تابعت واندا فيجن، حبيت المسلسل، حبيت الابداع صراحه في تصوير اللي هي الحقبات الزمنيه من الخمسينات للستينات للسبعينات للثمانينات، وايد وايد وايد كان حلو. فالحين يقولكم انه زوجها فيجن كويست، الريال الروبوت، تمام، هذا أخيرا كشفوا عن تاريخ إصدار لمسلسله على ديزني بلس، وبيختتم ثلاثية واندا فيجن، بيكون 14 أكتوبر من هذا العام. يا سلام، يبالها صفقة، يبالها صفقة. يعني هذا العام 14 أكتوبر بنعرف قصة فيجن كويست، وهني تكون اكتملت القصة كاملة لواندا فيجن وفيجن كويست وليش وصلوا للمرحلة اللي هم فيها. فننتظر ونشوف، الله يعطينا عمر، يعني قدامنا 5 أشهر بالضبط، 5 أشهر، فنتريى أكيد. ودائما هذه الأعمال نتابعها على منصة ديزني بلس. شو أكثر شيء تحبونه من مارفل؟ شخصية، فيلم؟ خبروني، والله انتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجية، عبر الرسائل النصية المجانية، دائما نسعد بتواصلكم ويانا.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من 1 إلى 6 يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. And دايماً في أكثر.
2: 1-0-0-9
0: الخليجية.
3: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: الممرضون شركاء حقيقيون في بناء المنظومة الصحية، والإمارات بقيادتها الرشيدة تؤمن بأن هذا الدور يستحق كل الدعم. صوت الممرض هو صوت الميدان، صوت من عاش الأزمات في الصفوف الأولى ويعرف احتياجات المجتمع عن قرب.
2: خلال شهر مايو تقدم مكتبة محمد بن راشد برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن عام الأسرة، يجمع بين المعرفة والتفاعل ويعزز الروابط الأسرية.
3: تحمل هذه العودة رسالة واضحة أن التعليم في الإمارات أولوية، وأن الثقة بقيادتها ومؤسساتها راسخة في وطن جعل من الإنسان والاستقرار أساساً لمسيرته نحو المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: في العناوين لهذا المساء: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان شؤون الوطن والمواطن. المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني الذكاء الاصطناعي. وتجدد الغارات الإسرائيلية على لبنان قبيل محادثات بوساطة أمريكية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحثا عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض بعض النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال، إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية. سجلت الدولة إنجازاً صحياً استثنائياً كأول دولة في العالم تعتمد عقار مبتكر لعلاج حالات ضغط الدم غير المسيطر عليه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء.
5: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة.
4: في محلياتنا أيضا، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة عبر إطلاق رسائل توعوية ورسائل تربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والاحترام والالتزام داخل البيئة التعليمية. التقرير التالي والزميلة مارلين طانيوس.
6: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسة حياته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: نشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم. إلى ذلك أيضا، قالت جماعة حزب الله إنها شنت هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة. أكد منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في القدس اليوم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم، لكنه أبعد من أن يكون مثاليا. وحول مستقبل حركة حماس، أكد ملادينوف أنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية. وتطرق ملادينوف أيضا إلى ملف إعادة الإعمار، إذ قال إن إزالة أنقاض الحرب في غزة وإعادة إعمارها ستستغرق جيلا كاملا. حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له باستقبال حافل في بيجين اليوم، حيث يستعد للقاء نظير الصيني شي جين بينغ في مستهل قمتهما، حيث تستمر زيارة ترامب ليومين. قال مسؤولون إن روسيا نفذت اليوم هجوما بالطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة البنية التحتية الحيوية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في غرب البلاد، وهو ما دفع بولندا المجاورة إلى نشر طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب تلك الهجمات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة اليوم، في واحد من أطول وأكبر أو واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
9: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
10: الخليجية.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: اهلا وسهلا بالجميع، هاي ساعتنا الثالثة والاخيرة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009. يا مرحب الساع بالجميع، وياكم عبد الله المهيري. ابتديت وياكم من الساعة 6 ومستمر وياكم ان شاء الله الى 9 مساء. زي جماعة الخير، الساعة هاي دائما احب اخليها ساعة جيمينج، وايضا خلال هذه الساعة او بالاصح في محطتنا القادمة بسحب على، او مو بسحب، هو الاسامي موجودة اوريدي، فبنعلن عن أسماء الفائزين الأخيرين لليوم في مسابقة Big Day Out. فبعد شوي إن شاء الله بنسحب على أسماء الفائزين، آخر اسمين بنخبركم من هم الفائزين. زين، هاي الساعة دايما أحب أدردش فيها عن الجيمينج، فالحين اللي عندهم سوني PS5 أو حتى PS4، مع أن سوني قالوا أنه خلاص بيخفون أو بيوقفون الدعم لبلايستيشن 4، هذا الشيء على أساس أنه يخلون اللاعب يعني يتجه إلى الجيل الحالي من أكيد أجهزة بلايستيشن، ولكن نزلوا ألعاب تتوافق مع PS5 وPS4 مجانية بالكامل، تقدرون تجربونها تماما. ما أدري هذا الشيء إذا وايدين يعرفونه ولا وايدين ما يعرفونه، إن في ألعاب كاملة تقدر أنك تلعبها بشكل مجاني على جهازك، جهاز البلاي ستيشن. فشو يعني مثلا فورتنايت مجانية تقدرون تلعبونها على البلاي ستيشن 5، عندكم وور فريم، عندكم روكت ليج، يعني في وايد ألعاب أيضا تنافسية، وفي ألعاب جماعية لها جمهورها الكبير حول العالم. زين، شو عندنا الحين من تجارب تقدرون تجربونها على البي اس 4 والبي اس 5؟ أول لعبة اسمها Call of the Elder God. اللعبة هاي عبارة عن تكملة لجزء سابق نزل عام 2020، وهي لعبة مغامرات. عندنا اللعبة الثانية Tides of Tomorrow، هذه لعبة الغاز تقدر تلعبها باللعب الجماعي مع الأصدقاء، وتعتبر عنوان متميز للتغيير والدخول في أجواء مميزة مع الأصدقاء. اللعبة عاد هذه Gladio Mori، يعني بس بقولكم لعبة قتال فوضوية نهاية القصة، اللي يحب هاي الأمور فيها عنف، يعني هذا هو البوينت عرفته، ولكن لها جمهورها اللعبة، فأكيد تقدرون أنكم تلعبونها بشكل مجاني. وأخيرا لعبة اسمها ماشينا، هي لعبة أحداثها يعني في عالم متقدم تقنيا، فأنت بيكون دورك دور روبوت صغير يحاول أنه يصلح عالمه من خلال الاستكشاف والحفر. فهذه الألعاب الحين أكيد تقدرون تلعبونها بشكل مجاني بالكامل على أجهزتكم البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. أيضا بعد شوي بخبركم، بعد عندي سالفة عن بلاي ستيشن، وأيضا في سالفة وايد انترستينج صراحة بنتكلم عنها بعد شوي، عن أعلنوا عن شيء حلو صراحة بنتكلم عنها بعد شوي.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية

0: السريع، يوبي سوفت أعلنوا عن مطاردة كنز حقيقية مستوحى من أساسنز كريد بلاك فلاج ريسينكت، وجائزة تبلغ قيمتها $500,000 مدفونة في مكان وين؟ في منطقة البحر الكاريبي. طبعا يعني الكنز بيكون فيه عملات ذهبية مصكوكة خصيصا بقيمة إجمالية توصل ل $350,000، بالإضافة لجمجمة من الكريستال الصخري مزينة بحجر أوبال أحمر بقيمة $150,000. فهذا الشيء طبعا تقدرون انكم تشتركون بالغاز هذه، ولكن الغاز متى بتكون؟ يعني الله يعطينا عمر على نوفمبر، تمام، وما بتتعارض مع جي تي اي 6 وما بتتعارض مع اساسنز كريد بلاك فلاج ريسينكت، لانك بتكون اوريدي انت مشغول فيها، وهذه خلنا نقول المطارده بتكون على نوفمبر، ويبالك سنتين لخمس سنوات انك تحلها. متخيلين انتم صعوبه هذه الالغاز؟
1: دوله ترسم الامجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: 09
1: كانت الأخير.
0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
2: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
3: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
2: E&Money؟
3: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
2: صدق؟
3: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد رب السلامة لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد الأقصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
5: محمد.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
11: أهلا بك في صيف رائع مع سويست. تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني، وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، ويا الوقت أنه أعطيكم أسماء الفائزين الأخيرين لليوم. توتل الفائزين 5 فائزين، طبعا أعلننا عن سالمين الظاهري، هيثم صالح، وعلي محمد، كل واحد فيهم فاز بأربع تذاكر لدخول أكيد مدينة من مدن ياس الترفيهية. فالحين نعلن عن آخر اسمين لليوم، نقول مبروك لي أنس عودة، بالبركة يا أنس من بوظبي، ألف مبروك يا أنس. والفائز الأخير أو الفائزة الأخيرة نورة سعيد من الفجيرة، بالبركة نورة. إذن جميعكم فزتوا ويانا بأربع تذاكر لدخول أكيد مدينة من مدن ياس الترفيهية، وهذا شيء بيكون تاريخ 23 مايو في بيج داي آوت. بنستمتع بيوم مميز جدا في مدن ياس الترفيهية، وبنستمتع بأوقاتنا مع الأصدقاء والعائلة، ونحن بنستمتع بأوقاتنا وياكم، لأن جميعنا بنكون هناك وياكم إن شاء الله تعالى، وبنقضي يوم حلو جدا جدا جدا في جزيرة ياس وأكيد في مدنها الترفيهية. قبل أختم مشواري طبعا سريعا أخبركم عن البلاي ستيشن بلس اكسترا وبريميوم لهالشهر، شو عندنا من ألعاب. بالنسبة أكيد اللي هو البلاي ستيشن بلس لهذا الشهر، عندنا ستار وورز أوتلوز على PS5، عندنا ريد ديد ريدمشن 2 على PS4 PS5، حساف اشتريتها انزين. عندنا لعبة برامبل The Mountain King على PS4 PS5، عندنا لعبة اسمها ثاوماترغ، يا الله سكيب ذس جيم بليز سكيب ات، عندنا اللي هو فلينت لوك ذا سيج اوف داون على PS5، عندنا لعبة اسمها انوتريا ذا لاست سونغ ستاندرد اديشن على PS5. المتصدر في القائمة طبعا ستار وورز اوتلوز، وطبعا ريد ديد ريدمشن 2 يعني عودتها من جديد الى المكتبة، أكيد بتسوي حركة قوية جدا جدا جدا. اللي يحبون عادة الرعب والقصص والأمور هذه، عندكم اللي هي برامبل The Mountain King، هي مستوحاة من أساطير إسكندنافية، وتستمتعون بأكيد تجربة هذه اللعبة. فأوقات ممتعة أتمناها لكم جميعا، وأنا إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باشر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام. الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام. عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام. ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام. هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام. يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام. لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام. طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام. الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام. وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام. فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام. دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في خطوة تعكس ريادة دولة الإمارات في تسريع إتاحة الابتكارات الدوائية، اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء علاج باكسفندي كأول علاج يعتمد عالميا لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
2: تم إطلاق برنامج الوكيل الضريبي الإماراتي من قبل هيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد لتدريب 500 مواطن ومواطنة وتأهيلهم ليكونون وكلاء ضريبة معتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: أكاديمية شرط بي دعم متجهات القيادة الرشيدة ولله الحمد تمثل اليوم صرح علمي وقانوني وأمني رائد، وذلك من خلال منظومة متكاملة لصناعة رجل القانون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين الليلة: رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان ويبحثان شؤون الوطن والمواطن. رئيس الدولة يشيد بدور المساهمين في مبادرة هيئة معا. وترامب ليس بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء حرب إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ والضيوف التحية والأحاديث الودية، كما بحثا عددا من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم وفد المساهمين في دعم مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معا، التي تعد المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية. وأشاد سموه بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قيم الخير والعطاء، إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي المتجذرة في مجتمع الإمارات. كما ثمن جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع، ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل من تمكين المجتمع أولوية رئيسية. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث استعرض المجلس جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال. في محلياتنا أيضا، كثفت مدارس حكومية في دبي جهودها لترسيخ منظومة السلوك الإيجابي والانضباط المدرسي بين الطلبة، عبر إطلاق رسائل توعوية وتربوية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية. التقرير التالي والزميلة مارلين تانيوس.
5: أكدت مدارس حكومية في دبي أن الطالب المتميز لم يعد يقاس فقط بتفوقه الأكاديمي، بل بقدرته على تمثيل مدرسته بسلوك حضاري يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وحددت مدارس حكومية في دبي 10 مسؤوليات للطالب المتميز سلوكيا. أولا، الالتزام بالحضور والانضباط، تحمل مسؤولية التعلم والسلوك، احترام القوانين المدرسية، تمثيل المدرسة بصورة إيجابية، احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم، المشاركة الفعالة في الحياة المدرسية، اتخاذ قرارات واعية تتعلق بالصحة والسلامة، فهم ثقافة الإمارات وقيمها، المحافظة على البيئة المدرسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، داخل المدرسة. وأكدت إدارات مدرسية أن هذه المسؤوليات لا تهدف فقط إلى ضبط سلوك الطلبة داخل الصفوف، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة قادرة على تحمل المسؤولية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها المتغيرات الرقمية والاجتماعية على الأجيال الجديدة.
4: إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان اليوم. ومن جهتها قالت جماعة حزب الله إنها شنت هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة. أكد منسق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية في مدينة القدس اليوم أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم لكنه أبعد من أن يكون مثالياً. وحول مستقبل حركة حماس أكد ملادينوف أنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية. كما تطرق ملادينوف أيضا إلى ملف إعادة الإعمار، إذ قال إن إزالة أنقاض الحرب في غزة وإعادة إعمارها ستستغرق جيلا كاملا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة بيجين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز، وذلك قبيل وصوله إلى بيجين اليوم لعقد قمة مع نظير الصيني تشي جينغ بينغ. ومن المتوقع أن يتناول ترامب وتشي مسألة الحرب خلال محادثاتهما في اليومين المقبلين. الرئيس الأمريكي قلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل صراع لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله في الظروف العادية 5 إمدادات النفط العالمية. إلى ملف آخر، قال مسؤولون إن روسيا نفذت اليوم هجوما بالطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة البنية التحتية الحيوية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في غرب البلاد، وهو ما دفع بولندا المجاورة إلى نشر طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب تلك الهجمات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة اليوم في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستواصل تحديث قواتها النووية الاستراتيجية وتطوير أنظمة صاروخية، قال إنها ستكون قادرة على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الحالية والمستقبلية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم الليلة أيضا، منعت سلطات جنوب غرب فرنسا ركاب وطاقم سفينة سياحية من النزول في بوردو اليوم، وذلك في إجراء احترازي بعد الاشتباه في إصابة العشرات بالتهاب معدة أو المعدة والأمعاء على متن هذه السفينة. قالت وزارتا الصحة في إيطاليا وإسبانيا اليوم إن نتائج اختبارات 17 شخصا خضعوا للمراقبة في البلدين للاشتباه في إصابتهم بفيروس هانتا جاءت سلبية، في وقت تتخذ فيه حكومات حول العالم إجراءات لرصد واحتواء الفيروس لمنع انتشاره. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
7: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها با.
8: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0. الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
9: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
10: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
11: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك. محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
10: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
12: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
10: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
13: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24 38 المنامة 27 30 الدوحة 27 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 37 أما الكويت 27 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: إيميل تجاوبه لأطراف لامن تخزل، ماخذ من الإعجاب جملة وتفصيل، أحلف بربي والكتاب المنزل يا غايتي ومناي وكل المحاصيل، قلبي علشانك من الغيد عزل، جيتك على غفلة وقعت بمحابيل ورميتني يوم أغلب الناس عزل، والوصل منك نبت زهر الأكاليل من يدك مفروش وتناثر على الزل هواك، ومشيلك بعطف وتبجيل ولا لغيرك لا حشاء ما تنزل، مدام خدك صدق شارك بعد ليل طالبك تحرق لجل فيك هتغزل،
2: طالبك تحرق لجل فيك هتغزل.
3: أشعار على الخليجية،
4: على الخليجية.
5: أشعار،
4: أشعار
5: على الخليجية.
6: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية، بكل سرية وخصوصية.
7: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
6: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
8: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
9: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد، تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
11: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
2: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس اعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العاليه اعتليها.
5: بايادي قياده ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الارض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
8: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
9: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق وإيماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزماني، عاشا ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع اي اند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هالويكند كوليجي، يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: كوليجي،
3: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: كوليجي
3: يا أخي، فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
4: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
6: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
7: أهلا بك في صيف رائع مع سويست، تمويل بدون فوائد وبلا ضريبة مع دفع بعد 6 أشهر. انطلق مع سيارتك العملية الجديدة من سويست مع توفير يصل إلى 34,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وتظليل مجاني وعقد خدمة ل3 سنوات وعروض صيفية حصرية في صالاتنا. زر أقرب معرض سويست أو اتصل على 800 سويست. سويست حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.
8: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية الإماراتية.
9: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
10: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
9: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشة وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت حسبه يوم طالعه ماي، قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لوشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأخير. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دايما في أكثر.

0: الخليجية 1009.
1: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
2: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر.
1: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 24، 38، المنامة 27، 30، الدوحة 27، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28، 37، أما الكويت 27، 36، وأخيرا الرياض 26، 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار
1: على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
2: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
5: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، حصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوها. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك أنت وش يا أيها، تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض. يا أيها تدري يا لبيك أنت وش يا أيها، ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني أحلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه وشجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبة من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
2: آه يا من ولات القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لا صرت مؤمن بالعسر والتياسير وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الأعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة يبي يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر فراق أهل الردى بالدنانير، لو تنقص أموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب أقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الأسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفونا العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنى تغلط بحقهم يفضحونك.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل وسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الازهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك او فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تلقل بهواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا وليت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة. أنا والله لو منت المظنة وتملك أني عهود من سنة.

0: دال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذي وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: طرف عيني.
1: الخليجية 100% خليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: دست الوله والقلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره.
3: قفره قفره
2: لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره.
3: حسره حسره
2: ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
1: أشعار
0: على الخليجية.

بحر لا شاطئ كبر لا بحرك بحر لا شاطئ كبر

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا أسلوبي، أعرف إعزاز النفوس منردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية، ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.